0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مشكورك كثير لمجيك في الاستديو علوم الحج معك فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة جمينة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخذوا وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال. عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال اللي ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سعر معين، ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. إذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7 في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن اللي هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي تسيد تراخب وتهل لوك الأزمة دي؟
1: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان، رمان اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية ده بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا يجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، اكبر استغلال للاصحاب البيوت دي للمنازل باجر للناس دي، ده استغلال زياده من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رساله، خليه يخفضوا اسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لانه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصه يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياه بسيطه يعني او حياه رخيصه. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يعرف في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم شهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون يعني أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من البكان ده، عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هني أغلبية السكان هنا مدينة عم جرزة كل كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر. والناس دول أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني ناس ده جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخافضين الأسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يعني ممكن يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس الساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل. قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لأن الناس ماشيين فوق في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
0: علوم في مدن آخر ده علوم 100 ريال واحد يقضي بها ولا يفطر بها علوم نشيل المصل واحد علوم البيضة الواحدة دي هنا علوم في أمجرس يشتروها ب50 ريال ما بالك علوم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا يكون عندك ديفان هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر ياخذوه ده كله ما بيكون ايق ونجيسه للمنطقه.
1: زي ما انت تقول لهذا ذكرتني النقطه ده انا بديك عده نماذج بتاع غلاء عن الاسعار. اول الشراش اللي تدق به نهارك ده ب 50 ريال فنجان بتاع جبنة واحد ب 50 ريال اظن انت برضو شفته وشوف هنا اي شيء غالي المبا الرغيف ده ثلاثه مبا ب 100 ريال
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق اثنين بس المبا ب50 ريال
0: واحد
1: ايوه المبا الواحد ب50 ريال اثنين ب100 ريال الفارين تجي من شنو من ليبيا
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطن
1: ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الان بيستهلك من هنا حتى اظن عباشة برضو بيستهلك من هنا عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض ان يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه مفروض تكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده في من مواد الناس زول بيستهلكوا يوم ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بفطر الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر ده كم سويته غالي ده مشكله.
0: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيها دائما وهني الديوان كلها قاعد تنقصها وما له دائما كل ما صبادها امجرس وايد يهج لك يقول حمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها نقدر نخفض شيء كي.
1: والله انا ما بلوم الديوان طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي شات صفه عامه كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلط من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حكم ذاته لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشة ده صعب مرة واحد الدرد ده معروف كله كا من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده عشان كده الديوان ده ما عنده اي لوم انا شايفه كده يعني
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه
1: وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه ده برضو من الاسباب
0: لكن كده يعني تقول كده بس امجرز ده يكون حل
1: لا لا لابد من حلول أيوة اول حلول. نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده أيوة. الطريق من هنا رابط لنيمانه ده لابشه ده يكون رود بتميه زلط ده أنا دار من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوعية نمشي نقعد مع التجار نعمل التوعية يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخذ كم مناسب عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصيه تقدمها للمسائل او للتجار؟
1: كويس، انا عندي رساله للتجار ورساله للاداره حتى الاداره الاهليه والحكومه كله من ذلك الرسائل. اول رساله للتجار، اخوان التجار، والتجاره ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده اذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائده. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس يا اخواني. الناس بشكوا حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجاره ده شنو؟ كان تلقى اقل فائده من بضاعة بتاعك ده لانه انت مستفيد، تفك ده وتجيب تاني. ده اسلوب بتاع التجاره الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الاسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الاسعار عن البضاعه، ده بالنسبه للتجار. وعلى الاشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الاسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده اكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والثاني في ناس الحمد لله في الاونه الاخيره ده بيجوا بذروا الخضروات، زراعه الخضروات ده يعني خفت في الاسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت انا نجينا مجرز ده كان البطيخه ب 2000 ريال، البطيخه الواحد ب 2000 ريال، اربع طماطم ب 200 ريال كان. ده بسبب كوما، ايوه اربع طماطم ب 200 ريال، معناته الطماطم ب 50 ريال. هسه من موكي وسنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعه، وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد هي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينة موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له عم جرس ده حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
0: أكيد ما يدور يجيب.
1: لأنه ما بغطي.
0: صحيح.
1: هاي.
0: يلقى كلك يكمل في الأكيل وخلاص.
1: هاي. شيء يقدر يكون. عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده. يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده.
0: جميل.
1: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيهية دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولردودك للأسئلة دي، نتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها. كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني.
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر. الليلة الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم معلومة، استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس معايا، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم. البرنامج قدمت لكم من سنان قاره. شكرا تاني مرة، والسلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعون الكرام أهلا بكم في استديوهات أنماء أم التيمان في برنامجكم من الواقع برنامج من الواقع نستضيف في هذه الحلقة السيد موسى عيسى رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات ونتحدث معه حول دور الذي تقوم به الفدرالية من أجل تنظيم الرعاة والمزارعين بولاية السلامات وما هي الإشكاليات أو الصعوبات التي تواجه الفدرالية. أهلا وسهلا بك أخ رئيس الفدرالية.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دارين تقرينا الفدرالية دي قد تشتغلوا دمين متى؟
1: نعم، قبل ما نلحق المسافة الفدرالية في مستوى الولاية كان يعني عندنا جمعيات في مستوى الديبارتمان، أنا بحر أزوم، وعندنا إنيو أنا بودية وإنيو أنا حراس. بعد ده لمينا وكوننا الفدرالية سنة 2013.
0: طيب يعني كيف العمل قبقى؟
1: أن الفدرالية أسست ده عندنا مشاكل تخص الرعاة في بداء بكون تقونا عشان نكون قويين.
0: شنو المشاكل اللي بقت حتى جات سبب لتكوين الفدرالية؟
1: بالفعل يعني كان زمان الرعاة يعني قاعدين بس هم شاعتين يعطوا كلها مشاكل. عندنا مشاكل الصحة للبهايم في اللحظة الأخيرة، عندنا مشاكل بين البقارة بين المزارعين، ده من سبب المشاكل اللي قلنا إذا ما توحدنا وكل كجمعنا وقدرنا نسوي التوعية نظمنا نفسنا ما قادرين نقدروا نحلوا مشاكلنا القاعدة. ده السبب الخلانا بكون لمينا أسسنا من الجروبمان جينا الإنيو ديبارتمنتال دول حتى بعد ده جينا وصلنا في المستوى الولاية للمشاكل بيننا وبين أهلنا المزارعين، قلنا خلينا نسوي توحيد عشان نقدروا نفودوا المشاكل وصحة مالنا وحتى في مشاكلنا مراحلنا منازلنا كل المشاكل اللي فيها دي إذا نسوينا توحيد والحكومة قدرت أدنا تسريح بأسباب ده قادرين خلاص قادرين نحلوا مشاكلنا.
0: الفكرة هنا تأسيسك جاد من أياد الأول نادم كي فكر أن تسوي الشغل
1: بكون أول ده عايزوا فينا عند جمعيات وكل شيء قاعدين نقارب الناس عن الإليفاش هم المكلفين بالثروة الحيوانية الفنيين. بعد ما قاربناهم وكل شيء وطرحنا لهم مشاكلنا قالوا إذا ما توحدتوا وقدرتكم وقعدتوا كان واحد ما تقدروا يعني زول واحد ما يقدر يحل مشكلته إلا تسوي توحيد وكل شيء وأنهم الفنيين نكون من جانبكم والحكومة كل من جانبكم ممكن تقدروا تفودوا المشاكل.
0: طيب سيد موسى عيسى رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، خلاص الفكرة جاد والفدرالية كونت، شنو الأمل القطب من فوق الفدرالية في ولاية السلامات؟
1: يعني الفدرالية أول شيء بعد ما التنظيم بيجي قمينا بالتوعية ما يخص المشاكل اللي تجي بين البقار وبين المزارعين، كوننا لجان يعني تحل مشاكل البقار والمزارعين، لجان دقاق سوينا يعني التوعية في أي ديبارتمان في بحر أزوم في بودية في حراس واي جمعيه كوميتي انا الجيسيون انا الريغلمان انا الكونفيلان اليفير اكريتور سيجي انا الكولوار دي ترانزيمازا قدروا يعني هم بيراقبوا في المراحل لان ما يحرتوا في المراحل المزارعين ما يحرتوا في المراحل ما يحرتوا في المنازل في الموارد حتى الرعاه كل نسولهم توعيه دائما يسيروا في مراحلهم يوردوا في مكان مواردهم ويمشوا بينزلوا في مكان منازلهم هم كل ما يتلفوا بينهم وبين اهلهم المزارعين وحتى ما قدر الله حتى لو كان شغل حصل كله يعني هنا قاعدين نسوي التوعيه الناس تكون الجانبين تقول تهت شيخ الفريق وشيخ الهلة هم سوينا لهم التوعية يكون هم الموتير عن الأمل الشيف دي فيلاش مع الشيف دي فريق يعني هم عدلاء وينادوا الناس الكبار والناس الفقراء وكده الناس الساجد يلموا وكان في شيء كله يحلوا مستوام وإذا انفاتهم كله ما يجيبوا يحلوا مشاكلهم بعنف دائما يحلوا بطريقة سلمية وأهلية وكان شيء فاتهم اللجنة قاعدة كان طوالي بينادونا يعني ناس اللجنة طوالي نجوا نقاربهم وكان شغل بيستوي نجوا كان الشيف ده كانتون أو بكان اللجنة أو بكان الإدارة بأي مشكلة كان دائما نفتش الحلول السلمية.
0: طيب أنتين نموذج كيه أنا مشكلة واحدة بيقت وأنتوا في الفدرالية أو في اللجنة قدرتوا حلوها نموذج أنا مشكلة كي.
1: كويس نديك يعني مشكلة أخيرة أمس حصلت يوم 11 في شهر 11 في قوس أويش في كانتون حيمات بكونا بات زراعة مال أكلة قدرنا أن إحنا ناس الفدرالية واللجنة نحلو المشاكل وفالحمد لله يعني عندنا يعني السنة جابوا لنا يعني ناس مكلفين بالمراحل والمنازل والناس يعني من الدرك أن الرؤى الجننتي معهم مشينا سوا وقدرنا للناس ده لمينام ومشكلتهم دي هناك ما قدرنا يعني ما اتفقوا كله قدرنا جبناهم وكل جينا قعدنا تيت وحليناه في شهر 11 ده بحل سلمي وكل شيء وببساطة والناس دي كلها فرحانين وكملنا وشتينا عاش.
0: يعني هل انتم من بدوتوا خلاص قد تخدموا والامور دوروا تحل المشاكل ده، هل المزارعين والرعاة جاي يلتزموا بمكان الخصص لهم يمشوا، والمزارعين هل جاي يلتزموا بمكان المال ينزل فوقه والبجي يقطع فوقه والبجي يشرب فوقه ما بهرتوا ولا حس كل العملية دي مستمرة؟
1: لأن بعض من المزارعين أصلا كلهم ما قاعدين يعني بيحترموا المراحل، وبعض من البقار كلهم ما كلهم منهم بعض كلهم بخلوا مراحلهم بتلفوا برا من المراحل، يعني كشعب وكل شيء منظمين نسوي التوقيع. لكن في الماضي بعد ما نجوب الزول الصور غلط نجيبه للإدارة زمن ما فيه يعني تطبيق رسمي عشان الناس الإنسان التلف بالقانون يلزمه أو يعاقبه عشان ما يكرر. فالحمد لله السنة ما مجيه أنا الجنرال الدليجي أنا البروفينس سلامات الأسا قايد هو بنفسه قدر يعني بعد جاء ولمانا بكوننا أي زول يحترم المرحال والمنزل والمورد طول المزارين حتى الرعاة كلها يحترموه، وإذا زول ما احترمه كان فلا بد يجروا فوق القوانين هنا الدولة القاعدة. فالحمد لله السنة ذكي يعني قدرنا مشينا بشيء ما شاء الله، وكان زمان نسوي توقيع ساكت لكن السنة قدرنا سوينا شلنا البنتير نسوي الباليس بروفيسوار. كان زمان هيل عندنا المشاريع او سواء الحكومه تجي تسال لنا باليس، الباليس من رب جوه كان عنده مشكله مثلا زراعه قريبه او حل بسوي لي باليس، في الخلل ما بسوي لي. بدل كده ده كل زمن كان نلقى فوق صعوبه زياده، السنه بمجيها الجنرال اللي بعد افكار الادانه وتوجيهات الادانه قدرنا شلنا بنتير البكان ما قدرنا عنده باليس نقدر نسوي في المراحل ده يعني باليس بروفيزوار ببنتير احمر تلصوه في الشدر، لان للمزارعين كله يحترموه والبقاره كله يحترموه، وفي نفس البكان قاعدين نسوي توقيه عشان البكان عند بنتير ده الجانبين كل تحترمه، حتى المزارعين كل أيده قالوا زمن فينا التوقيين بتمشي، لكن ما عارفين المنزل كم كيلومتر، ما عارفين المرحال الماء عند باليز ده ما قدروا ميزوه، لكن السنة قالوا نظام القمينة بهذا بالهام بيجي سمح.
0: طيب سيد موسى عيسى أنينا قلنا نسمع يومين ده في الحلة بالنسبة للرحل، الرحل بيقولوا من قمه من الشمال هناك جو قريب في أراضي هنا سلامات يعني من 35 كيلومتر ما دلوا إلا في طردة واحدة هناك اسمها لبن.
1: صحيح السنة دارتنا ده في مكان مراحل اثنين نفس مرحلة هنا لبن ده عندنا مكان وسط الناس فعلا زرعوا فوقه، أصلا أمس المشكلة حليناها دي كلها في مستوى حوالي هنا لبن في قوس أبيش، قدرنا يعني بقت مضينا أول هجاء وسوينا التوقيع وكل شيء دلينا نزلنا وقدرنا فكينا أسهل السنة دي فيه للنهاردة الأول ناس الجودة اللي يقوى الصعوبات دي، لكن أسهل الناس الجو أخير ده يعني مشكلتهم دي انحلت، حتى عندنا ناس مرحال هنا قوز مابلي البعد بالبون هنا قوز مابلي الناس بصوروا من الطريرية وبعض منهم ده مش الدلة لحد في القياس حداد، القياس حداد اللي الطريرية بسبب الأقل 30 كيلو وغير زيادة. بدل كده قدرنا جلسنا يعني ناس اللجنة ومع الشيف دي كانتون ومع الأسكر الأمني قدرنا يعني عند منزل هنا الواق قدرنا جينا وقفنا فوقه، والشيف دي كانتون كله الله يبارك أدانا يعني مساعدة مثلا كيان يعني سيما وحديد قال لنا واجب الواق ده اللوكاليزي رسمي من مكان الواق وليت الرياده كان طار ما يفوت 10 كيلو ممكن نادم كان صار ساعتين عشان ينزل هو كله يرتاح. بعد هدى عندنا برنامج الثاني عندنا منزل واحد بنادوه هنا كوبو اركلا كله قريب هني مكان الكورس انا الخيل ده دو كله عندنا فوق النظام كان ربنا وفق كلنا جهزوا هدى كل واجب منزل ده رغنا فوقه وسوينا كل شيء اكون السنه الثانيه كان ربنا درت الله جاب الضئنا ده ثاني المشاكل دي نفودوها وصحيح قبل ده اشياء زي جا في السابق ده يعني قاعدة
0: يعني حسب المفهوم حسب التوضيحاتك يعني المشاكل دي في البدايات لكن اللجنة في الناس الجايين ورا ده معناتها خلاص انحلت يعني من الفدرالية دي قمت قد تخدم الحمد لله ولاية سلامات بصفة عامة بتانا المشاكل هنت المزارعين والرعاة دي بيجد ما فيها. طيب شنو المشاكل كل قد تواجه اللجنة يعني ما يخليها تمشي قدام وما يخليها تتطور في عملها اللي هي قد تسيدها؟
1: فالحمد لله يعني اللجنة من أسست سنة 2004 في الوقت التالي يعني مشروع واحد بنادو المبهايم أول مشروع جهني وبدأ يعني هو ومع الحكومة والسلطنة كل القنوات دي اجتمعت وأسسوا اللجنة. في الوقت التالي يعني اللجنة دي يعني في مساعدة تجي من اتجاه المبهايم حتى باعت خيل وباعت يعني عدتهم معدات وفي كل شهر وقت البروجة قاعد يعني بيجيب قروش 60,000 وحتى يعني احنا الأعضاء هنا اللجنة من نشوكوا 200 ماشين ما شاء الله، لكن دينا فترة البروجة بعد ما كمل القروش دي بيجي مافيا وكل شيء يعني جات فتره 2006 وجاي حتى حصلت المشاكل يعني ناس اللجنه فكرنا وجينا قاربنا الحكومه والسلاطين قلنا خلينا نقوموا بالمساله دي وقت ما قمينا في بعض من الاداريين ما بخلوا اللجنه بتخدم زمن مرات تلقى السوبريفي واحد بيجيبوه بخلي عمله للجنه بدل يساعدها هي اللجنه دي بكون هي بتساعد الحكومه لان كان الناس عايشين عافيه ده الهدف عن الحكومه اللي بتدورها بعض من السوبريفيات وكل شيء هم ما بعرفوا المراحل ما بعرفوا المنازل الزول من الرؤى او سواء من المزارين منايه الجقاله بقبلوه وطوالي يعني ما بخلوا الناس دي بنتمشي وحتى كان جينا كلمنا وكل شيء يعني ما في متابعه للانسان الغلطان ده وقوه في غلطه عشان سنه اخر ما يتكرر بعد اللجنه حتى يعني عندها ماده ما عندها بتخدم يعني باتجاه يعني ماديتها الخاصه نشك يعني اللجنه بس تشك قروش 500 500 او 1000 1000 عندنا موتوك حلالك او كم موتان قصر ان اجر موتات اللجنه تمشي لان من جدات حتى الفينانس ماده ما عندنا شيء خلاص ان احنا بس قاعدين ندبر بنفسنا مشينا مسافه لما امس الله يبارك مجيهنا الوالي الجنرال اسمك بعد ما لمانا ووضحنا لي صعوباتنا ما بتخلينا نمشي قدام لان لا عندنا دراجات ولا عندنا يعني ماديه ولا فينانس شيء ما في بدل ده الله يبارك وفكر وصور لنا تنظيم داخلي في لبنا بس وقدرنا يعني لقينا شغل اسا بسيط اسهل لنا قاعد بيساعدنا ده الاسباب زمن كان قلت الفينانس ما قلت الموتات قلت الدراجات ما عندنا ده لان قاعد نلقى صعوبه زياده واحتنا فالحمد لله قال لنا في المستقبل ان شاء الله ممكن دراجات ولا بنلقوا ان شاء الله بيساعدنا
0: معناتها يعني النظام الاخير حس اللجنه قد تخدم كلمتها بنظام تمام ماشي وماشي بالتطور
1: الحمد لله ماشيين كويس لان قبل نشك من جوب ناس تشك انت الجوب دي وقفت لان عندنا شيء في الكيس هو ده قاعد بيساعدنا
0: رئيس الفدراليه التنظيميه للرعاة والمزارعين بولايه السلامات يعني بصفتك كنادي مسؤول قد تخدم في الجانب المدني ده وقد تسعوا من خلال الفدراليه عشان تحلوا المشاكل ان وجدت بين الرعاة والمزارعين شنو التوصيه الخاصه تقدمها للمزارعين عشان يتجنبوا الفتنه وتكون عملكم يسهل واما تمام تكون وتشير ان شاء الله بصفه عامه نكون نعيش في سلام
1: وشكرا قبل ما ندي وصايا ممكن يعني في توعيه كل قاعدين من سواء من مشاكل اللي قاعدين يعانوها بالاخص كان الرعاة وكان المزارعين حتى قاعدين يشوفوا كتوعيه يعني مشكله تغير المناخ لان زمن الخرائف ما مثل هسه الخرائف هسه غيرت كان يعني زمن بكون الخريف عنده وقت بيجي وبيجيف كله في ما شاء الله علمي كله قاعد جيش قاعد لكن هسه في اللحظه الاخيره تغير المناخ ده دخل زياده اول كبهر عزوم ده بيجينا بدري الرعاة ممكن بعضهم قاعدين في الجنوب او ازيد من ما يشاركوا له وقت البحر عزوم بيجي وقاعدين نلقى الرعاة بتقع في مشاكل كثيره حتى دوكله قاعدين يسووا التوعيه مثل السنه اللي فاتت قدرنا من هنا مشينا بوم وللرعاة هناك ده كله بلغناهم بكون لا تقعدوا لما البحر يجي ويتعبكم مرات بعض منهم يندسوا بالبارك ناسيونال والبعض منهم يقبلوا هنا بعض منهم يقبلوا يخرجوا في الجنوب يعني بيتعبوا زياده دوكله قاعدين يسووا لهم توعيه لان في تغير المناخ ده كل من الواجب كيشولوا يعني اجراءاتهم اللازمه كي يعني يجوا في الاوقات المحسنة سنة قبل بحر أزوم ما ينزل الثاني يعني مثل كوصايا للمزارعين أنا منقول المزارع والبقاري هم مثل ديوت البهيمة لأن البهيمة دي كان ديتها واحد بيجي ما في ده ما في لبن أصل خلاص لأن هم الأثنين هم شركاء بكون المزارعين والبقار ده ديوت وهن الماسكات الدولة نوصل المزارعين نقول يحترموا المزارعين ما يحرطوا في المراحل في المنازل وفي الموارد وحتى بدل ما قلنا بهايم وزراعة فلا بد كي الغلط ده مرات دقاق دقاق دي بيجي بات احترم المراحل والمنازل والموارد اذا التلاف جاء نطلب دائما بس سيد الزر يمشي يلقى الشيف دي فيلاج حقه والشيف دي فيلاج يلقى الشيف دي فريق ومع الشيف دي فريق ومع الشيف دي فيلاج وسيد الزر وسيد البقر هم بيناتهم بس يقودوا الزراعه دي بدل التلاف بيجي برا منا يحلوا اذا فاتهم يرفعوا للجهه اللجنه المكلفه بالمشاكل البقر والمزارعين يعني احنا قاعدين جاهزين كالليل وكالنهار ارقامنا كلها مقسمه لهم ينادونا قادرين نمشي نحلوها وكما ان كلها كان جوال الاكبر مننا دائما انا نوصي ده نقول العنف ما بجيب حلل دائما اللي بيجيب الحلل الا التعايش السلمي وكان زول بنفسك انت مشكلتك زرقك كلك بدوك 10 او 100 شوال وتودي فوق ابن ادم وانت تلقى سبب يا ريت قعدت هيت ومشكلتك انحلت فلا بد الحكومه ما تقصر كان اللجنه ما بتقصر الزول مظلوم ده كان جيل اتجاه المسؤول ده فلا بد نحل مشاكلنا ببساطه ونقول زي زمان بقول البقال والمزارع ايش ولا بن
0: ان شاء الله هذه التوصيات تجد اذان ساقيه والناس تستمع لها عبر اذاعه برنامج أم تيمان 98.0 وتجد الأذان الساقية ويعملوا بها إن شاء الله. طيب شنو وصيتك للرعاة؟
1: كويس يعني هم ذات بنفسهم المزارعين ده أخوانهم ولادهم نفس الكلام، لأن من واجبهم الرعاة يروقوا ويسوروا دائما بمراحلهم، ينزلوا في منازلهم ويشربوا بكان المستحق لهم بكون يوردوا فوقها. وبيدا كله ما قدر الله تلاف مرات بحصل الناس دي كلها ما بتستوي، في زول واحد يعني من المال دي يضرب مالها أو يأثر في المال أو يضرب رائي أو حد واحد اثنين ثلاثة، إذا حصل شيء نفس الكلام الرائي كله بنفسه يجي يلقى شيف دفريك حقه والشيف دفريك يلقى الشيخ الحلة في مستواهم دن والصون ده هم بيناتهم خليه قول تيد ويحلوا مسألتهم هقعدوا تيد ومسألتهم ما انحلت طوالي يكلموا اللينة والشيف دي كانتون اللي هم قاعدين في ترابة ده يكلمون نفس البكان، وفلابد اللينة تمشي هناك لقينا حل لقينا ما لقينا كله فلابد نجيبوه هنا وببساطة بس نحلوا مسائلنا. دائما احنا نطلبوا ده كان المزارعين مع البقار ده دائما بيناتهم المفاوضة بتقى يحلوا مشاكلهم بينهم ده، بس احنا ده طلب الحكومة ذاته وده احنا هدفنا الوحيد ندور وخليه بعد ما قدرنا حلينا مشاكلنا ده نفكر في مشكلة التطوير، ما نقول دائما بس نحل مشاكل ممكن نفكر حتى نسوي زراعة تجيب انتاج ما شاء الله، البهايم كل نفكر نجيب بهايم اللي بيجيب انتاج، وبيناتنا دائما نكون كرجل واحد وفي بلدنا الشات الوحيدة كلنا نعيش سوا ناكل سوا نشرب سوا وده ما بكان مع ربنا.
0: أستاذ المستمعين والمستمعات إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من الواقع من إذاعة ونماء أم تيمان، فلا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا في هذه الحلقة الأخ أستاذ موسى عيسى رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، وإلى أن ألتقيكم في حلقة آخر مع ضيف آخر، فمتابعة سعيدة.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المستمعين من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5. أحبنا أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير انجمينا. صباح الخير مستمعينا اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من بريمي ديزم ترزم كاترم سينكم سيزم سيتم ويتم نفن ديزم عاصمة تلقى معانا من مختلف الحلال مجاور عاصمة جمهورية تشاد والضواحيها. صباح الخير لكل مستمعينا اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من الفرقنة والحلال قاعدين بيتابعونا من داخل المدن الأخرى بداخل دولتنا تشاد. 75 دقيقة نعيشوها سوا، 75 دقيقة نقدر نقدم لكم أغاني مختلفة تلقوا فوقها بلاقات، وإذا كان الساعة 7:15 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية مع الزميل مطر عصن بن علي. بعد النشرة لو كان في زمن نقدر طوال نواصل ببلاقاتنا المفضلة ووصاتنا الصباحية مع المستمعين. بعد ما سميت الزميل باللغة الفرنسية هو كمان دينا جايف لقران خلال ساعتين معكم والنشرة الصباحية باللغة الفرنسية هناك مع زميل ياسين ابن أحمد. كابين تكنيك روكوبير قل المكان للزميل توبوي غابرييل شال القيادة. خلاص نكون سواقي الكوردوناسيون اسيري الزميل دوالوم غيوس هو كمان معنا خطوة بخطوة في متابعة البرامج الصباحية. مني في تقديم معكم جلال حسين يحيى، كونوا معنا دائما. نرجع نسمع أول فاصل خناية كان اخترنا لكم عيون، بعد الفاصل كمان طوالي نواصل.

انت الحاكمه بمدينه انجمينا هي بس الرئيسه انت البئسه للرسانسيمان عن السكان والسكن الثالث اللي بيسموه RGPH3 لها الفرحه تشكر لكل السياسيين ورجال الدين ولا ناس عن المنظمات انت المجتمع المدني والدليجيات عن الكاركي وشيف ديكاري ولكل السكان عن مدينة أنجمينا الكان شاركوا في وقت الحفلة انت التوئية أو السنسيبليزاسيون للحسابات انت السكان والسكن لمدينة أنجمينا البيج يوم السبت يوم 4/7/2026 في أوتيل راديسون بلو. وبالمناسبة دي تطلب بتنقلوا لكل الله مسائل والسكان عن أنجمينا قلي يزود في التوئية ويفتحوا بابهم لعشان يستقبلوا الناس اللي بيقوموا بالرسانسيمان عشان يسجلوهم. مضت في البلاغ ده الدليجي انت أنجمينا الدليجي انت الحكومة في مدينة أنجمينا هي كمان السيدة مدام أمينة كويونا. الإدارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لهم أسماهم دول عشان يمشوا في الإدارة انت الوزارة بأوراقهم لشيء مهم بقسم بكونوا الأراضي حقهم دا عندها مشاكل. مطلوب من السيد إبراهيم جبرين صالح هو عند نجا في ساجيري كوكاي سيكشن 1 يلو دي لو دي. السيد إساق يحيى عبد الله هو كمان عند ترين في كارتي النوارة سيكشن دي يلو 70 لو 25 26 27 و 28. السيد عثمان عبد الله عيسى هو كذلك يعني عند نجا في كارتي الدينيو سيكشن دي يلو 63 لو 1 و دي. السيد عبكر احمد جيلان هو كذلك عند نجا في كارتي انجاري كواس سيكشن 1 يلو 1 لو 10. السيد إدريس إبراهيم كذلك عند نجا في كارتي أنجبو سيكشن 4 إلو 128 لو 12. السيد علي أبا معلوم هو كذلك عند نجا في كارتي تانجيلي سيكشن 1 إلو 135 لو 8. فكي صالح بركة هو بركاي كذلك عند ترين في كارتي ديجل كودو سيكشن 1 إلو 91 لو 12. دول كمان هما نفرين منهم كمان عبد الله جبرين وآدم أمبودو عندهم نجا في مشاغا سيكشن دي إلو 284 لو 3 4 5 و 6. مطلوب من السيد عبد الله جبرين إساقة هو كذلك عند نجا في كارتي حرنجاجي سيكشن 4 إلو 34 لو 6. مطلوب من السيد هما نفرين معلش السيد محمد آدم إبراهيم والسيد حسين أبكر عندهم نجا في كارتي ديجل كودو سيكشن 3 إلو 101 لو 8. والسيد حسين أبكر كذلك عند نجا في ديجل كودو سيكشن 3 إلو 111 لو 8. أخيرا كمان من السيدة فاطمة أبا محمد

كذلك إن نجا في كارتي مشاغا سكشن دي إلو 53 لو 13 ولو 15 السيد محمد عبد الله كريم هو كذلك عند نجا في كارتي مشاغا لو 15 إلو 53 أفن لو دي إلو 53 سكشن 4 نرجع نستمع لبعض من الدعايات وبعد الدعايات ممكن نرجو النشارة الصباحية.

0: سبعة وخمستاشر دقيقة في داخل استوديو عن الإذاعة الوطنية الكادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميل حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور حسين جلال حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام, السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية نلم يوم الخميس يوم 9 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير لماي هالينا كان استلم أمس 100 وتاير منهم 50 أمبولانس و50 بيس. السيارات دول جابتهم الإمارات العربية المتحدة. كبير الحكومة سفير لماي هالينا كان استقبل أمس المرسول الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان اللي كان قاعد هنا في تشاد. واحد معايا بما يخص الدور اللي بتلعبها المنظمة في إطار هنا الخدمات الإنسانية. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادية هنا الخارج دكتور عبد الله الصابر فضل استقبل أمس القنصل الجديد هنت دولة الغابون في تشاد أليا مايفا بونغو إنديمبا. جاد قدمت مكاتبها هنا الخدمة في تشاد. وتسمو أخبار أخرى. مساعدات كان استلموها رسميا أمس الصباح في نقاه تل أمة 50 وتير أمبولانس و50 بيس أخرات. أنا نقل الطلبة جابتهم الإمارات العربية المتحدة. المناسبة كان رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لمايها لناه كان استلم المفاتيح هنا سيارات دول وأنطاهم للوزارات بخصهم. تفاصيل الخبر نسمو مع تيجان حسين رمات.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة بطرفنا صندوق أبو ظبي للتنمية جابوا مساعدات لمجالنا التعليم العالي ومجالنا الصحة, وده كمان بدخل في قوين العلاقة السمحة القادة أم بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة. المساعداتنا اليوم جابوا 50 باص كبير عشان بنقلوا فوقها الطلبة هنا الجامعات و50 سيارة أمبولانس مجهزة لوزارة الصحة العامة. الهدف من المساعدة عشان بقوة القدرات من المؤسستين في تشاد. في بداية المناسبة كلم القائم بالأعمال عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة القائد في تشاد سعادة محمد المهيري قال المبادرة دي توصف العلاقة والصداقة القادة بين البلدين.
3: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
2: وعشان العلاقة السمحة القادة بين الطرفين كلم وزيرنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حجة وقال
4: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجدد, ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
2: في نهاية المناسبة سلموا المفاتيح عن السيارات لرئيس الوزراء السفير ألماي هالينا, ورئيس الوزراء سلم المفاتيح لوزير عن الصحة العامة. الخطوة دي توصف العلاقة والشراكة القوية القادة بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من المجالات المهمة.
1: فوقت ما بيسلم رسميا المفاتيح هنا الله وطير دول للوزير هنا الله صحة الوزير الأول كبير هنا الحكومة فرح من التعاون القائد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشاد, وطلب من من مختلف الناس اللي بيستعملوا الوتائر دول خليه يستعملوها في دربها. خلينا نسمع للوزير الاول كبير هنا الحكومه السفير الله ما يهلينا.
5: شكر كثير لغوفرنمان اميرا عرب اني في الدون انتونا اليوم دون انا بيس ودون انا امبولانس. اول كل غوفرنمان اماراتي انتونا دون ما بريمير فورما في, لكن غوفرنمان اماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين انا سانتي ودومين انا ادوكاسيون, لكن في الدومين اخر كل غوفرنمان اماراتي جاي سعودنا. انا نقول شكر كثير لرئيس انا الإماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس ديبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي في محمد إدريس ديبي إنه ما النهيان وأمبيلانس اليوم لجنا شل 50 دا يقدر يساعدو منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدر يديبلاسي ميشيل شوفتو في يومين الفادة كوليرا مرق ببروفينس وين تشاد أن أول بيس دول ميشيل دا كان ما عندنا دا كوليرا دا يقدر يشيل دولة كلها دونك دا يعني دون المهم في دارك يقدر يمشي قدام بلا اتوديان فورمي كده دار دا ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كلها كان ما بوبلازيون هاغ ما فورمي دا ما يقدر يمشي قدام دونك بيس اللجنة اليوم دا يقدر يساعدو اتوديان دول في موفمان في الانيفيرسيتي جاي في بلادنا فوالا سكور كثير في ريلاسيون انا اماراتي ما تشاد كالي ريلاسيون داي بامشي قدام.
6: فالوزير الاول كبير رهن الحكومه سفير لمايا لينا سيمو متدا كان يستقبل امس الله صباحا ايضا المرسول الخاص انا الامين العام انا الامم المتحده للسودان اللي قاعدين في تشاد وحجوا مع الوزير الأول بما يخص الدور الطلبة المنظمة في إطار الخدمة الإنسانية. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
7: بعد الزيارة الجامبية في صباح البلد خصوصا في المقيمات هنا اللاجئين السودانيين ودل عشان يعرفوا الصعوبات والمعاناة البعان من اللاجئين السودانيين وأيضا لقيان الحلول المناسبة للأزمة السودانية القيدة تزيد ونتائجها السلبية للدول هنا الجوار. في دا المبعوث الخاص هنا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو قبل في نجمينا وسوى مقابلة مع رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا وقدم لي الأسباب هنا زيارته الجامبية في المقيمات هنا اللاجئين إضافة للدور اللي بتلعب الأمم المتحدة حول الأزمات والأعمال الإنسانية. كل السفير ألمي حلينا رحب بالمسؤول الأممي الجفي زيارة وقال بكون تشاد رغم الإمكانات المحدودة ما سدت أبوابا يوم واحد في وجهنا الناس الفارين من الحروب ويدوروا ينجو بأرواحهم وتشاد ترحب بأي فكرة تجيب الحل للأزمة السودانية من أساسها. من جانب المبعوث الخاص هنا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو بعد ما مرق من المقابلة قال بكونه زيارته هنا في تشاد خصوصا في صباح البلد دا سمحت لي عشان يشيف من قريب الأوضاع عن اللاجئين وسوى نقاشات مع السلطات المحلية واللاجئين إضافة مع المجموعات عن الأوين المعنيات والمجتمعات الاستضافة وأيضا المجتمع الإنساني القيدين بخدموم للاجئين وقال بكونه هو لاحظ بمجيء موجات جديدة من اللاجئين السودانيين بعد من نمدا ذهابهم جو. في نهاية كلامه بيكا هافيستو قال بكونه كل الحنبولات القيدة تواجههم دي قيدين بلقوا لا حلول مناسبة ودا من قبل المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني القديم بخدمه في الخدمة الإنسانية في صباح البلد وهو بيقدم في الملمة هنت الأمم المتحدة الجاية دي بيقدم تقرير حول الأوضاع الإنسانية عن اللاجئين السودانيين إضافة للمان الموارد من جانبها تساعد في تلبية الاحتياجات عن أكثر من مليون لاجئ سوداني في داخل الأراضي التشادية.
6: وزير الدولة وزير شؤون الخارجية تكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج دكتور عبد الله صابر فضل كان استقبل أمس الصباح القنصل الجديد هند دولة الغابون في تشاد أليا مايفا بونغو إندومبا جاد قدمت مكاتبها هنا الخدمة للوزير هنا الشؤون الخارجية. تفاصيل الخبر نسمو مع حجه وحبيب عمر.
8: في جانب هنقوين العلاقة بين بلدنا تشاد والغابون ده في جانب هنطورين العلاقات الدبلوماسية. في ده استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبلها للخنصل العام الجديد من جمهورية الغابون القاعدة في بلدنا تشاد السيدة أليا مايفا بونغو. الطرفين حجوا وناقشوا في مدة 45 دقيقة، كلموا في مختلف المجالات هنت التنمية اللي بتدخل في فايدة هن الدول التنين، خاصة في جانب هن الدبلوماسي. بعد ما مرقت من الملمة الخنصل العام الجديد هن جمهورية الغابون مكتب تشاد أليا مايفا بونغو ردت للصحفيين وقالت تكلمنا مع الوزير في أهمية هنفتحين الخنصلية الجديدة للغابون في تشاد، والهدف منها قوين التعاون والأخوة بين الدول التنين. وقالت دولتها الغابون جزء من مجموعة دول هنت السيماك، والتعاون ده بلشك بقوي الجانب الاقتصادي والسياسي وده لفايدة هن الدول التنين تشاد والغابون. زادت في كلامها وقالت التعاون ده بنفس من خلال أول أمل هنبني مشروع قمة المياه الكان طلباها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في الأيام الجاية. نذكركم بكونه فتح الخنصلية الجديدة من دولة الغابون القاعدة في بلدنا تشاد.
6: هو حبيب عمر المشروع هنا سويد بليس نظم ورشة تدريب للمجموعات هنا مختلف الرجال الدين اللي جايين من 17 ولايات هنت تشاد. تفاصيل خبر نسمو مع محمد عمر إدريس.
9: مشروع هنا تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويد بليس خط فيلوب صميم استراتيجي ده تمكين الفتيات المراهقات والشابات وده من خلال ركائز الستة التشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. في ده بقت نشاطات هنت الورشة اللي كان نظموها لفايدها الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين عشان يقووا قدراتهم ويجعلوا منصاتهم أي البلاتفورم حقهم يكون أكثر تنظيما وتأثير في الميدان. المنسق الوطني هنا مشروع سويت يوسف أواري نيسا قال الورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقبلوا هيكلهن مكاتبهم أي مكاتب هنا منصاتهم ويقووا قدراتهم وده من خلال برامج تدريبية صمموها خاصة عشان يخطوا خدمة سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
10: البروجي سويت هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت عشان سياسة على الحكومة والسياسة على بارتنر حقا دول مشروع ده جابوه عشان يساعد العوين عشان العوين هم ذاتا كيف ساعدهم ده يساعد الرجال وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناخده بلاكم انتو ما يبقى بس كي انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء أي كلام ده يفوت بكم عشان انتو تمثلوا الشعب عشان ده هنا نعدناكم هنا عشان نوعوكم نوروكم الشنو المشروع بسيء وننظمه بيناتنا معكم ما عانينا انتم ما عانينا سوا ننظمه وكيف الحدث هنا تمكين المرأة ده يكون حقيقي.
9: نذكر بكون الأيام الثلاثة هنت الورشة تكون فرصة النقاش مفتوح وتبادل خبرات والتزامات متبادلة بخصوص قبلين المنصات هنت الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بخصوص تمكين الفتيات وحسنين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
6: محمد عمر إدريس. آخر خبر في إطار هنا المتابعة هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن الأعضاء هنا اللجنة المحلية هنا ديبارتمان هنا أسونغا في ولاية وداي كان مشو في فرشنة عشان يشوفوا كيف العملية ماشية. تفاصيل الخبر من فرشنة نسمو مع أبو بكر موسى نورين.
11: ضمن الزيارات الميدانية بتاعت المتابعة التعداد السكان والمساكن وفد حمد اللجنة المحلية برئاسة الأمين العام للمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر وصل إلى مركز الإداري بفرشنة وقالوا مع الإدارة المحلية والمشايخ ناقشوا كيف ماشي التسجيل والمشاكل الموجودة. رئيس المركز الإداري هنا فرشنة وغيتي سورو ومنسق اللجنة المحلية إبراهيم أحمد شكر المواطنين على التعاون وقالوا لازم الناس تقف وقفة واحدة عشان نكمل التسجيل كل السكان. مسؤولة حمد الإحساء أمنة حارون قالت الشغل ماشي كويس ونادى الناس خليه يواصلوا ويتعاونوا في أيام الباقي. عضو المجلس السياسي الوطني حماد أفدين قال التعداد ده أساس التخطيط والتنمية والطلب من المواطنين يستقبلوا الناس الإحساء ويجاوبوا على أسئلتي. الأمين العام هنا محافظ أسونغا محمد إيسا بكر شكر المشايخ والمسؤولين على دعمهم والطلب بزيادة التوعية وإكمال التسجيل في المناطق الفضلت وناشد كل الناس التجار والمسؤولين والأسكر والمواطنين يقفوا مع الناس الإحساء عشان التعداد ينجح. في نهاية الزيارة الوفد جمع مع ممثل المنظمات والمشايخ اللاجئين عشان يرتبوا لبداية تسجيل داخل وعسكر. من فرشنا أبو بكر موسى نورين للإتصال الوطني التاجير.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين أعزائي المستمعين في الاستوديو من الساعة 7:30 بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هالينا كان استلم أمس في نقاء هنا الأمة 100 وتاير منهم 50 أمبولانس و 50 بيس جابتهم الإمارات العربية المتحدة لتشاد. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هالينا كان استقبل أمس الصباح المرسول الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان القائد في تشاد وحجوا معايا بما يخص الدور البطلبة المنظمة في إطار الخدمة الإنسانية. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادية هنا الخارج دكتور عبدالله صابر فضل كان استقبل أمس الصباح القنصلة العامة الجديدة من دولة الجابون في تشاد أليا مايفا بونغو إنديمبا كان جاد قدمت مكاتبها هنا الخدمة في تشاد. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتبه لكم ليونيل لانومينغار مصطفى بشارة محمد أحمد عبد الكريم محمد أمر إدريس وحجة هو حبيب أمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبي غابرييل. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي وسمينا فاصل الصباحي نرجع ونواصل بباقي بلاغتنا المفضلة. 37 دقيقة في داخل الإذاعة الوطنية الجدية بالعاصمة أنجمنا. الإدارة إن وزارة التمدن والسكن تطلب من جميع الناس اللي كان نطلبهم أسمائهم ده عشان يمشوا في الإدارة بأوراقهم بأوراق هنا بيوتهم بيكونوا البيوت ده عندها مشاكل. منهم كمان السيد محمد الدودو إبراهيم في كاركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 101 لو 8. السيد حسين أبكر كاركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 111 لو 8. السيد عبد الله جبرين في كارك إندا نجا في كارتي مشاغا سيكشن دي يلو 284 لو 3456. السيد آدم أمبودو كذلك إندا نجا في كارتي مشاغا سيكشن دي يلو 3 لو 5. السيدة فاطمة أبا محمد عندها نجا في كاركي مشاغا سيكشن دي إلو 53 لو 15. السيد محمد عبد الله كريم عندها نجا في كاركي مشاغا سيكشن دي إلو 53 لو 15. الناس دول خليهم شو بأوراقهم يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون. بلاغ أنا فرحة شايب جدة الشيخ جدة خالة آدم علي جبرين علي بلاما شيخ كونغولي لهم الفرحة ببلقوا لأبا جدة والأبدنة في كلويتي ديبتي صالح والمات في سولي إيسا والأشيق في مدوان بطمة جدة إلي والأليفة الرئيس جدة جبرين جدة جومبو الطيب بشارة آشي أفوانا أحمد موسى وزوجته زارة بني في أنجوكو بلاما البشير طاهر في أمساكنة عبد الرحمن البشير وزوجته الرئيسة إجيلي عبد الرحمن نانا وزوجته زينة بلاما جدة جراد وأسرته في أمساكنة ديليجي محمد بشير وأسرته في فواد أبا كاكا والدقلة في فرشة الطير جرمة إلي وزوجته أدمة في أدري الرئيس هارون خميس في بادية جومبو والخالة بلاما قدو في هجيليجي الكونسي أو المستشار تيلا فلا تيلا فلاتي عمر فكي احمد عمر كلهم في مشاغا سليمان شيختي في علايا الحاج هارون دراك وكلهم في هرنجاجي والشباب هنا الدجال والشباب هنا المر وكل الشباب هنا العاصمه الداخل والبرة عشان يحضروا بمناسبة حين أروس حنا ولدهم جدة شايبو الكان بقى يوم السبت والأزوما بتقى يوم الأحد في ديجيل حين بلاما جدة مكايلة. بلاق حنا هزين أو بلاق حنا وفع
بلاما إما آدم عبد الله آدم آدم حسين محمد شريف حسين آدم جدة آدم هارونا جدة الشيخ كشة دليجي آدم موسى مينا بشارة آدم علي غربة حسن حسن حسن صالح بشارة سجير عبد الله رمضان صالح موسى يحيى عبد الكريم الحاج هارون عمر عيسى عمر عيسى هارون عبد الكريم الحاج جدة عبد الرحمن غرغورة قال عبد الرحمن جدة بشارة دليجي إدريس عبد الله إما موسى موسى بشارة إلي بشارة رمات مطر قال صالح عبد الله محمد هارون بركو عمر رمات إدريس عبد الله شيخ شايب محمد موسى إدريس المهدي عبد الله محمد فريدي جدة محمد قال جدة إدريس الجو شيخ عبد الرحمن حسنة جبرين حسنة دليجي إما جدة تراب قال حسيني عبد الرحمن آدم محمد آدم أحمد شيخ هارون جبرين عبد الرحمن بشارة جدة صالح عبد الرحمن جدة دليجي تجاني علي جدة عمر دليجي أبكر جدة اللوان عمر رمات جدة إلي محمد شيخ محمد بلاما قميص بلاما خاسم يحيى إبراهيم آدم إما دليجي الحاج آدم الشيخ البشر الشيخ البشر بخاري دليجي آدم بخاري دليجي حسيني مكايلة محمد مالا أفونا مالو محمد سيد رمات إدريسة رمات شيخ عمر جبرين دليجي قدو جبرين شيخ أبكر موسى جدة حسنة بشير محمد بلاما عبد الله جبرين بلاما عبد الله جبرين سعيد عبد الله دليجي موسى آدم غندا عبد الله بلاما خالة بشارة محمد بلاما جبرين بركة دليجي سمجدة الشريف بلاما صالح مادي أزرق أزرق جبرين شيخ شيخ آدم شيخ آدم خميس بلاما علي سيد بلاما موسى حارو موسى هاتو موسى باتوري بلاما عبد الرحمن مكايلا بلاما إلي جبرين بلاما جدة غريما أبكر إدريسا شيخ محمد جناستي موسى عبد الكريم عبد الله بوبو اللوان سليمان محدي بلاما عبد الله إبيلي توم بشير أسرة محمد قال حسنة أدري بلاما إما آدم شيخ عبد الكريم بلاما لبيني شيخ عمر كوكاب شيخ عمر كوكاب حسنة جبرين إما محمد توم بلاما حسنة جدة شيخ جدة الحاج إدريسة قربة حسن حسنة أبكر شيخ محمد المصري كايلة إما بلاما طاهر بلاما آدم موسى بلاما قربة محمد بلاما حامد عبد الرحمن ضحية موسى بلاما جدة محمد شيخ محمد أمجوخلو عفوا شيخ محمد أمجخيلوس عبد الله غومبو أحمد دونغوس بلاما شيخ كونغولي بلاما محمد تور بلاما أخي الزين بلاما أخي الزين بلاما سعيد بلاما عمر سعيد بلاما محمد غندي بلاما هارونا بلاما محمد آدم بلاما صالح بلاما جبرين رمات موسى مكايلا شيخ محمد جولي أجولي أسرة جبرين عبد الله بشارة إلو بلاما هارونا جبرين إدريس آدم أسرة معلوم عبد الرحمن الحاج دينا عبد الرحمن ديليجي بول أكا ديليجي موسى أبكر ديليجي الحاج جدة ديليجي
كواس ديليغي إما إيسا ديليغي جدة النور ديليغي عبد الرحمن زيريبي ديليغي سعيد حسيني ديليغي محمد حسنة ديليغي أبا إيسا ديليغي أجيد أخي ديليغي سيف جدة ديليغي أحمد بشارة ديليغي أخونا المير آدم حسنة بلاما حسنة جبرين غرف جبرين كف جبرين غف جبرين غفرة الجبرين غفرة اللوان بلاما أبا كاكا بلاما سليمان بلاما عبد الله حسنة أبكر أمبدي شيخ الشيف دي كانتون اللوان كشلة دنا الشيخ جبرين رمضان الشيخ موسى ياردا جبرين بشارة الشيخ عبد الرحمن محمد الشيخ مكايلة مؤمن الشيخ محمد عمر الشيخ عمر موسى الشيخ إبراهيم كولي الشيخ غريما أسرة حسي هسيناتي أسرة أسرة الجوني عبد الله جلا الشيخ عبد الله جلاتا أسرة سماعين أسرة رمضان أسرة رمضان الفال أسرة معلوم صالح أسرة الحاج أبكر وأسرة الديبيتي إيسا بابا الحاج عبد الرحمن حسيني ولهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبر بوفاة حنا ولدهم حسيني آدم الكان توفي أمس يوم الأربعاء والصدقة بتق أيوم يوم الخميس في طامة هنبلاما إما آدم.

احكي لك تحكي لي كلمات لها معاني مع الفنان الراحل السوداني نادر قدر. نرجع نوقف الفاصل ونواصل مع المستمعين. اهلا بكم عبر الاذاعه الوطنيه الجديده ارنتي 94.5. المهندس تشقوي كبريل ممكن نسمع فاصل غنائي تاني مع الفنان عاطف السماني. الفاصل ده ماليش الفاصل اللي نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين بعنوان شلو بالتدقيل. نحدو لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل العاصمة بالأخص من تكرة نبي مرم سماع. شلو بالتدقيل، شلو بالتدقيل.

چلوبی تدیگل مرسوما قطم چدی چلوبی تدیگل مبتی نسی تی نسی کف ممشوطة أصلي كادي فدل بيت كادي يا سلام نقول فقا صباح يا صباح الخير للمستمعين الحالين قاعدين يتابعونا بالذات لكل الأمهات الحالين قاعدين يتابعونا وين الرص أو الرسم وين المشات البنات كلو أيومين يا سلام نرجع نلقى المهندس الزميل جابرييل اللي سمينا فاصل غني الثاني بعد الفنان عاطف الزمن بعنوان كيلو بيت الدقيل اها من فرقة درسيلة الموسيقية محمد علي درسيلة يلا نقول الصباح الخير لكل التقسيمان والأصحاب الكرادة الحاليين قاعدين بيتابعونا بالأخص لسيادة المغازي في السوق وداخل الكارتي معنا حاليا في مختلف

أكيد كل شيء قسمه داس يصير، حتى العلاقات بقت قسمه، والزواج كذلك قسمه، المحبة بقت قسمه، القسمه

ناني بقول وين وداني. كلمات لها معاني, كلمات واضحة, فبصراحة كل شيء ده هو قسمه, فالإنسان تقبل وترضى بقسمه اللي كان الله أداك. فكثير من الناس ما بتقبل أو ما بترضى, ما لا ما ترضى, فبالأخص للناس بعض من المزوجين. فبشي في البداية يعني هو بيختار, وفي وقت ما هي دعابة بداني شابة ناشية, فخلاص الأمور كله فوقاحي. لكن بعد فترة وقت واحد خلاص يجي بعد ما تلدى, بعد ما توصل توسي وخلاص يعني عند أحوال لا يصبر ويفكر بيكونوا الحياة مستمرة أو ما شيء ده, خلاص يستعجل ويزال ينفق يسيح حال, خلاص آخر شيء يقول لا جاء ويفكى بعد ده يخليه هي وإيالة تبلا. فده ما عديل, فأني نخلي نقبل بيكونوا كل شيء ده قسمة. كان عديلي لك أنت, كان حواني لك أنت, مالا عشان انت بيدا شفتها واخترتها. نفس الحكاية اخوتنا الابين المزوجات, الزواج ده يحتاج لصبر, والزواج ده مفهمة. فانت وقت ما خلاص الزول ده بيجي نصبكي مما الاهل الاخوان شهدوا لخيط لموكم ده اللي الباقي ده صبر, بس كان فيه كان ما فيه ما تسمي قالوا وقلنا ده ام باكر تتلي في بيتكي وبطان تقولي ليه يعني أنا ندور بيتي أو إيالي أو إيالي. فده ما عديد نرجع نمشي برا من أنجمينا نسمى من ده. أها

يا السلام. قال قربي ما بعرف يعادوا بدات توصف لنا كالعيشة رحنا اليوم أحببنا. يا السلام دايرين نعيشوها معاكم لكن الزمن داير يفرقنا وفرقنا خلاص. كان عمر عافية نتلاقوا معكم باكر إن شاء الله. 75 دقيقة كنا سوا عشنا معاكم بفرحة وسرور بأغاني مختلفة ببلاغة صباحية نشرة من عسر التعرير ودعايات من المهندس. الكوردوناسيون المنسق خدمنا وقاعد واقف دايما متريزونس دوبالوم قايس كابين تكنيك مونفر رامو كابوي غابرييل وفي خدمة الكل. باللحظة نخلي المكان لكن من إداد وتقديم معاكم مباشرة خلال 75 دقيقة من إزادكم الإزاد الوطنية كادية إرنتي جلال حسين يحيى. ما بس نقول لكم باي باي لكن متابعة ما باقي برامجنا الإزاعة الوطنية الجديدة. نهاركم سعيد. إلى اللقاء.

0: كل تنظيم
1: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تسمعوا اليوم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بدو حسن وتشوبي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تسمعوا مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع برنامج حوار الساعة اليوم مثل ما حاليا قاعدين تشوفوا من يوم 20 شهر 6، الرصاصمه عن السكان بدأ في تشات كلها. حاليا الرصاصمه ماشي، عشان ده موضوعنا اليوم بخص الرصاصمه، الإحصاء العام عن السكان والمساكن. ده الموضوع اليوم قاعدين نقدم لكم في برنامج حوار الساعة. التعداد العام للسكان والمساكن خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ما لابو سوى الحسابات عن السكان بحسب الناس وبيسوى الإحصاء عشان فيما يخص التخطيط وأيضا التنمية. عشان ده اليوم أزمنا 4 ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يحج لنا في الرصاصمان ذاته شنو وماشي كيف وشنو ممكن المواطنين يسووا عشان الرصاصمان يمشي عديل. معنا السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت. السلام عليكم سيد يحيى.
4: وعليكم السلام سيدنا.
3: أيضا في داخل الاستديو السيد ريرا جيم مندونجي مستشار للمدير العام هنا الإنسيد. السلام عليكم سيد.
4: السلام.
3: وأيضا معنا البروفيسور الطيب حسن تجاني حميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة فيصل. السلام عليكم سيد.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: وأيضا بجانب آخر الخبير التربوي الدكتور اللجابة حسين عبد الله معنا في داخل الاستديو. وأنتم المستمعين أيضا نحييكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. أولا نبدأ السؤال، أول سؤال مع السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية. السيد يحيى، الرصاصمه قاعدين بسو، الناس كله حس حاليا قاعدين في بيوتهم وبشوفوا ناس بجوا وبحسبوهم وكل شيء، الهدف حقه شنو؟ الأوبجكتيف حقه شنو من الرصاصمان؟
4: أوكي، شكرا سيد مهدي. السلام عليكم. الرصاصمان هذا هدف حقه، والأول هدف ده لنحسبو سكان اللي قاعدين في تشاد ده كم ناس قاعدين وياتهم قاعدين ياتهم قاعدين في شنو، كم عين، كم رجال، كم الساخنين في المدينة، البر من المدينة، التشادين والما تشادين، وكيف ناس قايبي إشو ده كله كي يعني ده البرمجتيف. وبعدين وقت اللي كمانا بحسابات بعدين نسول الاناليز كالكولي الانديكاتر يعني بوصف كيف تشاد ماشي. كيف ان ترم ديفلوبمون اسكو ماشي عادل ما ماشي عادل شنو قصر في في في في في تشاد ولا في بروفينس يعني ديلكم ولا بيساعدوا للايتا ولا البارتنر هكا اللي يعني بيورينتي بوليتيك انا الديفلوبمون وبالبسايد في البلانيفيكاسيون دو ديفلوبمون وبالتان بدا كل ريسانسمون بيكون شيء عادل لشان بعدين نلقوا الباز دي دوني ونعدوا بعد السونداج شان بعد الريسانسمون نسو انكيتات انكيت الكبار مثل ايكوسيت ولا الايديس في الدومين سانتي ديل باز سونداج انا الريسانسمون راه بعدين بيسايد في الانكيت دول دونك كوا كمان دينا باز عادل الانكيت دول ما بقدر donc recensement bent le base de sondage ça veut dire que là battan indicateur wadin an recensement là beside le gouvernement les anisma partenaires que sont suivi en la politique carrière politique wadin
3: sama شكرا السيد المدير ان شاء الله نقبل في الاسئله الاخيره فيما بعد نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 و بعض من المحطات الولائية التابعة للأونهما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك أونهما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الريسانسما أيضا الإحصاء العام للسكان والمساكن موضوع برنامج التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ضيوفنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والإجتماع بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت وأيضا راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك

0: 53 94 94 09 53 94 09 53، وأتوجه أسئلتكم للناس القاعدين في الاستديو في أي شيء يخص الرئيس العاصمة حاليا قايد بقة. حاليا نتجه مباشرة للسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسات. السلام عليكم سيد ريراجيم. سيد ريراجيم، طبعا أنتوا حاليا الرصاص ما بدا من يوم 20 في شهر 6 وحس اقوله ماشي، واكيد شغل انتو قبال الرصاص ما يقى كله انتو بريباري قبال الرصاص ما يكون سيدة انتو سويتو شنو عشان الرصاص ما يقى قاعدين
1: قبال الرصاص ما يكون كان في الرصاص ما كي عندنا شكل مش اللي ياتو عشرة فاز نبدأ بأكتيفيتي بريليمينير حكومة يشيلا حرار مثل ديكري يقول أنا حكومة أنا تشاد ندرا نحاسي باش آياتو سكان ده أكتيفيتي بريليمينير وفي أكتيفيتي بريليمينير ده بحطو مثل ياتو BCR بيرو على الكندير لسانسما ده ده في أكتيفيتي بريليمينير وإندنا نحطو مثل ياتو كوميسيون ناسيونال أنا بوبيلاتيون ده منسترات بالفوغة إندنا ياتو كوميتي تكنيك دي لسانسما ده DG Voilà, secrétaire général Michel Analio. Da activité préliminaire, do Gouba. Attendi, nous avons fait activité préparatoire. Fait activité préparatoire, nous avons fait des documents techniques, Michel questionnaire, au manuel à l'agent, au manuel à la cartographie. Da coup, la fille activité préparatoire, d'attendi. Attendi, nous avons fait le recensement pilote. Nous avons fait la cartographie. Al kartografi, balak kartografi di sana sama mabukun. Asal al kartografi begitu sih mabalat na, bahkan duga-duga untuk ajar di sana. Tapi nado zon di dalam berma, dan balat nokto, di zon di dalam berma, duga-duga belum mung. Asal mana sana nado, oh mana sebab bahkan datin bahkan tadi, kuratel. Oh dah aktiviti hana kartografi. Oh kartografi begitu lah. Asal kamal lah sila sila sita char, hana premier recensement de Michel Nchokola, il y a des médecins. Il y a un deuxième Michel Nchokola, il y a un troisième recensement de cartographie, mais c'est cher. Dans le temps. Alors, Arba, il y a un recensement pilote. Dans chaque document, il y a un document qui a dit le mal. Il y a un document qui a dit le char, il y a un char, il y a un char, il y a un province, dans ce webinaire recensement pilote WhatsAppana kif questionnaire de dindama bom ci adil na dulugal no julé den normal adil da al arba gulta num ci le khal khamta da mar da den normal wa ta gelin foga da le ma cinquième étape to
0: aywa
1: non ci den normal man rutule agent de santé yam ci fil biut y se julu e sokkan دا دنبرما
0: شكرا على أيوة
1: هاي ما كمل لسه
0: أيوة بس
1: من دنبرما كان فات كمان نمشي للتريتمان توا الدنيا لما نشوفه أديل ولا ما أديل كما أديل نكوريجي مش النادم إندا تو إندا عشر سنة أقول هو يا مسؤول في خشم البيت ده ما زي إلا إندي كان ديا ده ما نركم النادم إندا عشر سنة ما إلا فوق ما نركم ده ما يكون من تريتمان نمشي للأناليز تابلو نسوي ونترجم توا يا إنديكاتر دا مثل دا مثل دا ما نجون نورو في بروفيد مثل دا إنديكاتر دا كبير فاتا بفغانا بروفيد سارلات آخرين من أناليز نمشي لبوبليكاسيون توا دا ما خلاص نمرقو دوكيومان توا من بوبليكاسيون نمشي لديفيزيون دا ديفيزيون دا ما خلاص لدوكيومان دا نمشي لشارة
0: شكرا إن شاء الله نقبل في أسئلة أخرى. نذكر المستمعين الأعزاء اليوم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الرصاصماء حاليا حسابها السكان البدا من يوم 20 شهر 6 وحتى الآن مستمر. الناس قاعدين بدخلوا بيوت عشان بسألوا الناس وبحاسبوا عددكم كم وكذا كذا. انتو ذات المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة يخص الرصاصماء حاليا المسؤولين المكلفين بالرصان سماء كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53.

0: 54 94 94 09 53 94 09 53. طبعا ايضا نذكر المستمعين عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو، من ضمنهم البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل. بروف، اولا كده عرف لنا الإحصاء العام للسكان.
1: شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية والأخ الدكتور عبد الصادق على هذه الاستضافة. عندما نقول إحصاء سكاني يعني إحنا بنتكلم عن العد، يعني الحكومة تقوم تعد السكان، والعد هنا ما معناه واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، عد يدخل فيه النوع، يعني مثلا رجال ونساء، يعني من حيث الفئات، الأطفال، الكبار، الشباب، يعني كل أنواع البشر سواء المواطنين أو الأجانب أو غير ذلك. إذن الإحصاء السكاني بمعنى الحكومة تتعرف على السكان في زمن محدد من حيث العدد والنوع والفئات وحتى الممارسات، الناس قاعد تعمل في شنو. أيضا حكومة تعد وتعرف الناس اللي بيعملوا في التجارة منهم، الموظفين في أعمال حرة وكذا. أيضا نفس الإحصاء ينطبق على المساكن، البيوت، يعني بيتعرفوا على المساكن شادي، طبعا يعرفوك مثلا انتوا عددكم كده، الكبار كده والصغار كده والنساء والرجال، تسكنوا في ماذا، تسكنوا في شنو، ألبسكم في فيلا، ألبسكم في بيت أنجير، ألبسكم في بيت قش، يعرفوا أنواع البيوت، طبيعة البيوت، هل ملك له ولا هم مستأجر. يعني هذه المعلومات الدقيقة تساعد الدولة فيما بعد لرسم خطة محكمة تساعد على نهضة الدولة. لذلك الإحصاء عمل مهم ينظم من حين لآخر لمعرفة بيانات مهمة تساعد في العملية التخطيطية. احنا مرينا في تشاد بمراحل عدة كما ذكر إخواني قبل قليل، مراحل إحصائية. في هذه المرحلة الأمور ساعدت كثيرا بأن تقوم الدولة بالعملية الإحصائية بالطريقة اللي نحن نعرف. الآن مثلا إنسان باحث داير يعرف سكان مدينة أنجمينة كم، ما ممكن يعرف إلا يرجع للجهة المختصة اللي هي نظمت العملية الإحصائية، عملية التعدادية. تاجر ساكن لو داير بيجيب بضاعة في سوق الغلة على سبيل، لا خلي سوق دنبه، انت داير تجيب بضاعة، سكان الساكنين في المنطقة اللي يقدر يشتروا البضاعة دي عددهم كم، لازم تعرف كلام ده، ما بنعرف لك، انت ما تقدر تحسب، لكن ترجع لجهات المختصة عشان تعرف سكان الساكنين في منطقة دنبه عددهم كده، فالبضاعة زي ده لو جبنا ممكن شنو ينباع. إذن الإحصاء شيء مهم وحيوي، لذلك الدولة تهتم دائما بتنظيم هذه العملية حتى تستعين في تنمية البلد.
0: نعم، شكرا بروف الطيب حسن تجاني على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، موضوعنا اليوم يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا قاعدين بسوى الناس بحاسب الناس في الأقاليم برا وداخل في المدن، هنا في أنجمينة وفي المدن الآخرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بحاسب الناس، زاد بيساعد في التخطيط عن الدولة وأيضا بيساعد في التنمية، عشان ده معانا عدد من الناس المسؤولين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخبراء في مجالات مختلفة قاعدين معانا في داخل الاستديو، كل من السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، وأيضا ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا أي سؤال بخص الرسن سماع حاليا قايب بقى تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 سوزان 94 94 09 53. طبعا السيد دكتور الإجابة حسين عبد الله خبير تربوي، شنو أهمية الريسانسيمان الحصة حاليا قبل الإحصاء ده في الجانب التربوي؟
2: طيب أخونا عبد الصادق علي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك كثير ونشكر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لضيوفنا الكرام المدير الخاص بالإحصاء الوطني. فحقيقة بالنسبة للإحصاء يفيد الجانب التربوي، ده فائدة كبيرة جدا. التعليم عموما يبدأ برقم صحيح، ما يبدأ برقم مجهول. التعليم بيحتاج كون نعرفه عدد هنا الأطفال الهم في السن هنا الدخول هنا المدرسة. نحن عندنا الدستور هنا جات بقول لنا التعليم ده إجباري. التعليم إجباري ده معناته أي طفل سواء كان ذكر أم أنثى ولد بكونه يتعلم. طيب يتعلم في كم سنة؟ يعني هنا عندنا في القانون رقم 16 الموجه للنظام التربوي الجادي بقول لنا الطفل ده كم تم 6 سنة ده نجيبه خلاص في المدرسة. إذن الإحصاء الحسي حاليا بكون ده يعني بهدد لنا عدد هنا الأطفال الهم وصلوا في السن هنا المدرسة الهم 6 سنة ده، نوفر لهم ماذا؟ نوفر لهم ناس الخريطة المدرسية في وزارة هنا التربية والتعليم. عندنا إدارة الخريطة المدرسية هي اللي بتبني لنا المدارس ده الأطفال دي كم عدد هجم تم وكم قبل يبنوا لهم المدرسة. طيب البنية التحتية هنا وزارة هنا التربية والتعليم ده مرتبط بالإحصاء ارتباط شديد جدا. لماذا؟ لأن نحن يعني الإحصاء ده بيفيدنا في أشياء أخرى، مثلا في المستشفيات نبني مستشفى، لكن ما كل الناس مرضى، ما كل الناس يمشي المستشفى، ما كل الناس بمشي السوق، ما كل الناس بمشي القضاء، ما كل الناس بمشي الكمسيرية، لكن التعليم ده كل الناس يمشي المدرسة. كل الناس بمشي المدرسة. إذن الخريطة المدرسية دي نحن بنعتمد للنتائج هنا الإحصاء، ونتوقع بعد 10 سنة قدام ده الأطفال في الحي الفلاني مثلا في أمر جيبة مثلا في هاي مرسال ده بعد 10 سنة ده الأطفال بقوا كم عشان الوزارة تستعيد لبناء هنا المدارس.
0: شكرا. نشيل مستمع النور محمد من أبشي، تفضل.
3: نعم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بخير الحمد لله. معكم النور أحمد النور من مدينة أبشي.
0: نعم النور أحمد النور، تفضل.
3: طيب ما شاء الله، شكرا ونشكركم جزيل الشكر لبرنامجكم ده. نعم. وللضيوف كذلك نشكرهم جزيل الشكر. طيب يعني موضوع كلامي انا الدائر نقوله، عندي سؤال واحد دائر نقدمه للمعزمين. طيب سؤال انا نقول يعني هل يعني الناس اللي هسه بتصير ليسانسيمال يعني هل عندهم يعني هل جغرافيا كده يعني هل بعض من اجزاء القرى يعني منقطعه عن الاعلام وكده يعني قاعد برا مره واحد، هل يعني في جغرافيا عندهم لهم في الخريطه قاعد بوصلوا ولا ما بوصلوا، هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ السؤال الواحد.
0: نعم.
3: والسؤال ده بما يخص ده في الكانتونات، بعض من الكانتونات يعني لا برا مره، وحتى الشيف دي كانتونات احيانا ده ما قاعد بمشي على كامل بعض من الشيوخ الكانتونات.
0: نعم.
3: يعني هل يعني عندهم خطة للبلاز زي ذلك، هل القرى المنقطعة من الهلال وكده يعني هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ ده السؤال الواحد.
0: نعم.
3: وسؤال الثاني ده، هل يعني العدد اللي هم هسه علينا ده برينس ده، هل يعني العدد ده قاعد بمشي لهم تمام او ناقص؟ طيب ما انا نقول كده لان عشان شوف بعض من المواطنين يعني اذا كان ناس الرسانسي ما كان جلهم يعني العدد بالضبط كده ما بنتوا العدد المضبوط، العدد الرسمي ما بنتوا، وكان يا لستة يقول يا لتسعة او عشرة او يعني العدد ما بنتوا العدد الرسمي. وهل يعني بعد الرسانسي ما يعني هل يعني قاعد بتكسروا يعني من الشيوخ او من الناس اللي قاعد ما شيخ الحارة ما بعرف عدد السكان او تك الفلان دي عندها عدد يعني كذا كذا ما بعرف، هل يعني عندهم علاقة مع شيوخ الحارات ولا كده عشان بعد الرسالة ما كان شالوه كل يعني بعد اللي شافوه من الشيوخ الحارات ولا كيف يعني؟
0: نعم.
3: ده
0: شكرا النور أحمد النور على مشاركتك من أبشي. طبعا سؤالكم المسؤولين هنا الجهة الهبس قيمة بالرسان سما. أيضا معنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت قائم معنا. طبعا المستمع النور سأل قال في فيلاج واحدين دولة ميم شف دي كانتون حقهم كله ما بلحقهم مرات قاعدين وفون فون هناك ما يقدروا. هل انتو دولة كله قدرتوا ايدانتيفيهم وتلحقهم هم من دولة كله ترسانسي؟
4: اوكي اوكي شكرا سيد, شكرا للانترفينا. وفت مثل زميلي كونسيير رجيم قال سينا كارتوغرافي وكارتوغرافي لا مشينا لدي في البخانات البيدين كيف انتان رومان لن مبوصل كلنا مبسلنا مشينا كارتوغرافي ويلا تسرسلنا بخان كي نان ممشي المافي بخان نان مقايد دا يرسان سر يمشي يرسان سيو كان قايد فوق فرس هجر كان قايد في البلفورة يمشي يرسان سيو ولا يخلو بيت ولا يخلو ناجم ولا يخلو هلي كلهم كبير سنسيم وقت وادني أكون لسما وصلوا لهم مشان الوقت لسما ما كمل لسما تم لهم كبجلهم والما مش لهم بجلهم لكن نار نخلوك ما فيه.
0: الجزء الثاني من سؤال قال عليا أن صحيح الناس انتو تمشي ترسان سيم ناس واحدين ما يوروا الرياليتي في النمبر هنا يالهم او هنا يتوقعهم وشنو شنو, هل بعدين انتو والتان تقبلوا تمشوا تأكدوا من المعلومات اللي جات لكم ده ولا خلاص الشيء اللي جابوا ده بس انتو تعتمدوا وخلاص تعنون سيد؟ اها سيد الرجيم
5: وي شيء الناس ودين شيء بلبودو كلام في ناس بيتي أما عندنا كي ما أنت ناس عندنا عاجم في تيران أصو محمد يلا برسول الله ما عندنا نشوفه أي ما يوم بيزون ده نمبر ما ده خدي ما أنا عاجم ده قل نشوفه في تابلو كشغل كي كمان أدلة نادلو المسؤول هنا الرسانس ما كوردناتر نما يدلل الكنترولر والكنترولر يمشي لعجا يقول انت ولدك قاعد بخدم في زون ده نمرا مشل ده مشل ده خدمت ده ما أدل في variable كي دخل يمشي يخيرك ما كما يكون. أما كم كمولو جوفن جامعنا ده ما ندرته. أما
0: مرات هو في كلام ده المشكلة ما من الرسانسير, المشكلة من الناس البنتو الانفورماسيون ذاتك كي مرات قلب لبدو وبيجوبو كلام واحد ونص ما يجوب
5: da wala na duru no guru chocolate da amma kalam recent sama ma chocolate hanal chocolate ka bi giba mushkila le nadu chan bi information recent sama al hukuma yedre yebindi baladna namma no budi shay wala chocolate ya tu nasana empo chabba ya ishuru kuma manna recent sama ya khal la ma mushkila ani al itim an shuru tokul man nitrete al itim man shuru man nitrete ha ashir amben ajar recent sama mal sidal bet نعم قبل لنا كلام
0: نعم. عندنا في مستمع آخر مطر أحمد حسين من أبشي, تفضل مطر أحمد حسين.
6: بالنسبة لي أنا لي سؤالي ده
0: نعم
6: أسا أتوندك وكف زمن بتقولوا الرسانسي ما قايد والناس يمرقوا الرسانسي البيوت والسكان وعدين أجار الرسانسي وايد ما شفنا.
0: أنتوا قاعدين وين؟
6: قاعدين في عباش كرشي حري السليك في عالتر سوق البقر بنادو عرفة صدرك.
0: وقاعدين في بيوتكو ولا قاعد تمشي تقيلوا في السوق وناس البيت أكدتوا منهم جوا ما ناس ما جوا باسي
6: في البيت ما جوا في السوق كله ما جوا اندي بيت آخر في فيلاش مرشود
0: كله ما جوا
6: خلاص ده سؤالي.
0: أها سمع إن شاء الله المدير يحيى يرد لك في سؤالك.
6: الله يبارك فيك.
0: نعم سيد المدير. السيد المدير يحيى طبعا نانو مننا دانا من أبشي وفي أبشي داخل بز وعسى من الرسان سما بدل عدي ما تدقل وقال هم من كما جلهم في مكانه.
4: شكرا السيد. اوكي السؤال هذا شكرك سيليجيتيم السؤال هذا واجب لكن لسه ما كملنا بعد ما كملنا هو ما يدا الماء سانسي لسه اركن كملنا اكون نقول بقدر كده يعني بشكل لكن هسه كده لسه نزاجي وخلي اصبر كان ماري كل كلاجي لنا سرغانيش بده كان نجارا يرسانسي كانوا كبير قاعد يرسانسي ولا انتم رانديفو وقبلوا لكن هسه كده لسه قاعدين فضلنا تقريبا 14 كل يوم قاعدين لسه في تيران دونك الناس كثير لسه ما رسانسي دونك اصبر لكن بجلو ما بنصو
0: كويس. نذكر المستمعين الاعزاء اليوم موضوعنا في برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء يتعلق بالرصانسما هنا السكان وهنا البيوت الحاليه من يوم 20 شهر 6 بدا مسؤولين عن الرصانسما ذاته كده قاعدين معانا في داخل الاستديو السيد يايا ممدو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالرصاصمات تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معانا مستمع على الخط راسو جاجي تفضل سيد راسو.
7: نعم نشكركم فياتو و شكون كنا انا ريسان سمرا
0: نعم
7: اسدت تو شكون داني ميديسين ابري لامور اول شكون لمين بدايه دا كبروا بالتاويه من غبان واش تعرف شو اللي ترين شكون لناز زعلانين كابونو تو شنو اجن ريسان سما زمان في الكترون كي شو شكون ما ادي دا بس تعب كابونو وشكون دي جو بنظام اول التاويه دي جو دي كبايره انا كات دكل يسو يا جلم شكون دكي كي اسكي بنار مي قال ا دلنا فرات الناس ما دبا بوجا مر بايد دغال كي دورنا فرام لكير بايد دغال ا شوفنا فانا دك كده كي كده ودو واجب دفتا ويا يورلم في كلام دار من شكون دكي كي اني لا افريك زعما وازر غير بس افريك دا اتشبا ايريس تلغنار اكون ام من كامرون ابو من تشاد ولا ابو من كامرون اما في تشاد ولا من نيجيريا من كي بس
0: السيد راسو اسكو عندك كيسيون بريسي كيتي هم قاعدين بري عشان يريبوندر لك كيسيون هسه كده ما كومنتير كتير ايوه كيسيون بس دريك
7: ما كومنتير ما سير بس نورو
0: ايوه كيسيون دريك كيت تنتيم هم يريبوندر لك
7: وقت ده هم ما وقت انا تاوي كار واجب ده بدايه ده يابو ده بدا يا جولينا شكون ده كذا كذا كذا او ده شكون ده فشل فين اكد انا عايز سي شكون ده فشل شاب زعلان
0: شكرا شكرا راسو. في مستمع اخر كله جاب برجانا راسو. نعم المستمع النور احمد ايضا المستمع النور ادم يتفضل. النور ادم من وين؟
8: من دجن.
0: ايوه تفضل.
8: انا يعني دايما في الفرنسا انا مدو اديل يا هم ان جاي يجي قالوا يجي لنا
0: انا انت قاعد سي شنو
8: ده بقول لك انت قاعد تاكل فلوس دي تاكل
0: خلاص وكان خلاص كان خلاص يريبوندر لك ايوه ما لا بساله تاكو شنو ذا يا بعدين ايوه بارا
8: دا بارا دا بس اين دور نار فدم قوم انت كلهم ريسان سيما ما قالوا تاكو شنو
0: خلاص محمد ابو بكر. محمد ابو بكر من دينجيسو.
9: الو عبد الصادق علي احمد.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
9: بارك الله فيك
0: بخير ما شاء
9: الله. معزومين
0: نعم
9: بالنسبه للريسانسمان الالكترال ده
0: نعم
9: هو انا داير خلي تعامل الناس ده بصوره متساويه فالناس قاعدين بصلوا لكن في معلومات بنتوكم عشان تستفيدوا منها ناس الريسانسمان
0: نعم
9: هي ما تقول يعني تقول الا دول عنده سؤال يسال بس وما يعلم
0: نعم
9: فانا داير نور يعني في اخي اول شيء نادى من الفشه قال يعني الناس لما يجي ده ما بنتوا العدد الدقيق في لحن العائله وده حقيقه يعني انا لقيت في ناس يعني تقريبا 5-6 يعني بسالهم ده يعني بيقولوا لي يعني انتينا عدد كده عشان هم يعني بعد انا بقول لي اني شيء ده بعدين اقوم بقسم لهم شيء
0: بيزيدوا العدد
9: فواحد عنده 5 يقول لي انا عندي 8 عيال وخلاص يا لي اسمه شنو المهم يطري الخمسه تراهم وبيزيد لهم اخر 4 وخلاص بيقول دول يعني يعني هو في ظننا انكون عم باكر الحكومه تقوم بتوزع لهم شيء فبلقوا شغل كثير
0: نعم
9: فالشيء اللي انا داير نقوله للمسؤولين على الريسانسمان ده في شيء يعني فاتهم ما قدروا يسووه لانه انتم زي ما تعرفوا الشعب الكادي ده علينا يعني عندنا تقريبا الناس المتعلمين ده يعني اقل من الناس الما متعلمين فالناس بتحتاج للتوعيه يفهمون ما الريسانسمان ده هدفه شنو ما هنا سياسه ما هنا وحتى وادين بيقولوا انا البوت كلها قالوا لك الريسانسمان ده اللي البوت بعدين فكان المفروض التوعيه تمشي اول وبعدين كمان خلاص بعد التوعية مثلا بعدين الناس يقدروا يفهموا الهدف النار الريسانسمان شنو
0: نعم
9: فمثلا في الوقت الحالي اذا كانت التوعية ما بقت فانا عندي اقتراح الناس الريسانسيه ده واحد لما يجي ويدخل البيت ويلقى رب البيت قاعد ده قبل ما يسال يوري الريسانسمان ده هدفه شنو عشان لو كانت التوعية ما فاتت كل الريسانسيه بقدروا طوالي بيشيلوا التوعية وبمشوا بقى
0: يعني قبل ما يسأل أي شيء آخر كي تأكل شنو ولا يالك كمنا يقول أدينا جينا ده هدف أنا رسان سمارة كي
9: مهمة هو من جا خلاص ده يقول لي أدينا جينا لك ده رسان سمارة والهدف أنا رسان سمارة الحكومة تستفيد عشان تدور مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده خلاص وبفهم خلاص شغل ده يعني ما شغل البقسم أكل ولا أنا يا طول أنا ما بيطول أنا البوت
0: شكرا
9: يعني
0: بقدر شكرا
9: العدد الحقيقي
0: شكرا محمود في مستمعين كثار معنا على الخط لكن ندي الفرصه للسيد المدير يحيى عشان يجيب ونذكر المستمعين انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه اليوم خصصناه فيما يخص الريسانسمان حاليا قاعدين بسالوا الناس يحسبوا سكان هنشات كله ودخلوا بيوت والشيء ده بدا من يوم 20 شهر 6 عشان ده حاليا مسؤولين هنا على الجهه قاعد تقوم بالرسانسما كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو وأيضا عندنا مثلا السيد يحيى ممدو مدير الإحصاء الديمغرافي في الإنسان وريراجيم المستشار المدير العام والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية وأيضا الدكتور اللجابة خبير تربوي معنا في داخل الاستديو طبعا معنا المستمع النور محمد اتفضل
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. من وين النور؟
10: من بيتكين.
0: ايوه اتفضل النور محمد من بيتكين اتفضل.
10: عندي سؤالين.
0: نعم.
10: السؤال الاول ده يعني الاجون السنسير دول ده مرات بساله النفر على النادي. هل ده ما بعدين بيجيب الاسياسيون يعني النفر دول كثيرين ودول شيعة اوكي هل الناشوناليتي شايفين ما تكوني بس اول شيء النفر ده بخلو طرف ما يكون احسن؟ ده السؤال الأول للمدير العام هنا الإنسد
0: نعم
10: ما عليه يسأل النفر ده ما بيجيب تفريقة لكيما أحسن وعشان بعدين في قوام على النفر ده وعادين نفر وعادين بزدوم أو بنقصوم
0: خلاص السؤال مفهوم إن شاء الله يجيب لك عندك سؤال آخر
10: السؤال الثاني هل كان مشروع ده بسأله النادي ده شادي أو ما شادي فسكي ناس يترانزوك الواسبون وبيوت كتير وقاعدين
0: نعم
10: هل بجد دريك بسألو إنت عندك يال كام وكيك دريك أو بسألو بكارت هكي أو بكيسانكي أو يعني كيف بعرفه ده شادي أو ما شادي أو كي تعرف الشاد في خامنك
0: نعم. شكرا النور محمد من بلكين على مشاركتك معنا في البرنامج السيد المدير يحيى ممدو طبعا عدد من الأسئلة منا أسئلة تأكل شنو وأيضا نفرك شنو وأيضا بعد الأسئلة اللي انت سميتها ممكن ترد لنا بسرعة قبل ما نمشي لبقية الضيوف
4: أوكي. شكرا للسيد وشكرا للمستمعين كيسيون أنا هنا النور بريمير النور بقول أنا أسأله قاعد أقول شنو في الرصاص ما لك شنو رجلك كذا تأكل شنو رجلك هذا ما عندنا هذا أقول ما أعرف بقال دجا لكن
0: أيوة.
4: في الكشنر ما عندنا
0: ونفرق شنو ما له
4: لكن نفرق شنو ده هو مالي تفرقة ولا شيء ديسكريناسيون ما عنده وش هو الكشنر كشنر ستاندر في dans tous les pays hein في بخا dans les gars sur sans moi la question gait chat كلها قاعدين كان appliquer questionnaire standard و c'est pas pour une discrimination ou chez d'abord anthropologue regarde sociologue regarde خماكي موادين اللي انت expliquer phénomène وادين ده أكون quelquefois تلقى solution de fil comportement là ethnie شفتي donc وادين sociologue ou anthropologue ما بعض الناس sans moi ما juste là qu'on va chercher كل دورو وده شيء بالمرة بيساعد بعدين. donc ما بقول شو قال اللي تفكر نور ما عنده شيء يعني موفز بنسيك في الرسالة ما ولا في الكيشن الرسالة ما كنا ما.
0: نعم شكرا نشيل المسمى بشارة محمد من فواس.
11: ألو.
0: نعم فضل بشارة.
11: السلام عليكم
0: يا جماعة. عليكم السلام.
11: الحمد لله. نعم.
0: اتفضل.
11: نقول كي ناس أنا الرسالة نعم جو سنة
0: بشارة راديو أقاك أنقص شوية عشان نسموك عديل
11: خلاص كده خلاص
0: أيوة نعم
11: نقول ناس الرسالة سيسي نقول هنا هنا في برا هنا في فوات مثل 15 كيلومتر كي
0: من وين 15 كيلومتر
11: من أنجمينة
0: نعم
11: 15 كيلومتر كي
0: نعم
11: أنينا هني ما جولينا
0: كامل في الهلة
11: كامل في الهلة ما جولينا وندورو كان جونا دا أنينا هني في برا دا نازنا دا كون ما بفهم شيا الرسنسي دا خليه عمبونا معناتا قبل حتى يكتبونا أنينا هسا أنينا هني دا نازل أنا دا نفهم والآخر يفهم لكن نازل يقولوا كان كدا كتبونا دا كون يجيبوا لنا شغل المساعة دا ولا كدا خليه يفهموا للناس شكرا
0: نعم شكرا أن بشارة من فوات على مشاركتك معنا في البرنامج مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في التعداد العام للسكان الريسانسمان حاليا قاعد بقى بحسب الناس بدخل لهم في بيوت وبسألهم انتوا عددكم كام وكذا كذا كذا ده بدأ حاليا من يوم 20/6 ده شيء يعني بيساعد في التنمية عشان بحسب الناس وكذا عشان بعرفوا بعدين التنمية تكون كيف في مختلف المجالات في مجالها الاقتصاد في مجالها التربية في مختلف المجالات عشان ده معنا عدد من الضيوف من ضمن مسؤولين هنا الانسات المعهد اللي هو بس قايب بقوم بالرسانسما يحيى ممدو مدير هنا الإحصاء الديمغرافي والاجتماعي بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت وراجيم مدنوجي دا مستشار فني للمدير العام هنا الإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابا حسين عبدالله خبير تربوي. انتو المستمعين القادين تسمعونا عندكم أي سؤال بخصوص الرسان سماع الحاليا قاعد بقى المسؤولين المكلفين بالرصاصه كلوا قاعدين معنا في داخل الاستديو مباشره على الهواء وايضا اذا كان دايرين مثلا فايده هنا للرصاصه ما في مختلف المجالات الاقتصاديه ولا التربويه كله في خبراء تربويين وخبراء اقتصاديين معنا في داخل الاستديو نادونا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا نتجه للخبير الاقتصادي معنا المستمع صلاح الدين من بردو اتفضل صلاح الدين
12: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
12: ما شاء الله بخير
0: بخير
12: نشكركم بهذا البرنامج الجميل الحساس
0: نعم
12: ونشكر الضيوف اللي حاليا في الاستديو والمستمعين الشرف قدامي والله البرنامج في بكانا وانا ندور نقدر نفع من الرسالة ده بوما رسنسما دا عديل أصلا غير رسنسي نزدا وإسكي بعدين دا رسنسما دا نزل داخل المؤجرين قلوب البيت كل رسنسي هما ولا كيف وكير رسنسما دا ندور الفايد الخلاصة منه كل يدور يوضوه لنا ونشكركم بهذا
0: نعم شكرا إن شاء الله يجوب على سؤالك المسؤولين المكلفين بالإحصاء. وقبل المستمع محمد من دنبي تفضل. عليكم
13: السلام. إجا محمد عبد الصالح.
0: إجا محمد
13: من دنبي.
0: أيوة نعم فضلي.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نعم عليكم السلام.
13: أنا سؤالي للبيوت على رسالة ما دبرت وفي البداية يكمل يوم 10 خاصة على تعطيلات الأموال على الوكالة اللي نمشي الناس اللي نمشي برسالة لقى التعطيلات ده حال يزود اليوم ده قدام ولا كيف ده سؤالي الأول. السؤال الثاني الناس اللي شعلهم للرسالة ما دخلوا التدريب السؤالهم ده حال ده بس التدريب الأدوم في الميدان ولا ناس ده بس تصبر أسهم الأسئلة وهذه ويشير لسه 30 أو 40 دقيقة وفي النهاية يقول لك تابلتها قلها شيء يقول لك أنا سويت إرار وكان ترجل مرة ثانية
0: نفس شال منك وكيدك كله يقول كلام الأول وريتوني ده ما أريستري أديل وطن يقبل يسألكم من جديد
13: ولا من جديد بطن يسألكم
0: بعد شلت وشال منه كران منيد وطن يشيل كران منيد آخر
13: أها ده ذاته والثاني الناس اللي رسان سماء ده مرات مثلا بعد ما يزوم اثنين في الميدان ده يودون عنه واحد بس وطلق نادو ملجارة هو داري فرانسيس والناس اللي جلهم بسألهم ده بطاطا الفرنسي ما بعرفه ولا زور البمشي ده عربي وزور الكمهود جري بسالة ده ما بعرفه كلام العرب ده ذاته ده بواجهة وبدت منها لهتنا ومن منه خليك من بيسو شيء زي ده خليه يشوف الناس اللي عندهم خبرة وشكرا.
0: السيد ريراي نعم معنا السيد عمر آدم من أبشي تفضل. السيد عمر آدم عمر آدم من أبشي طبعا
14: انت...
0: نعم فضل عمر آدم قاعدين نسمعوك.
14: أنا البر من كندل.
0: البر من كندل تفضل.
14: فلا أتى كلام أنا رسالة في ماذا وشادة هو أنا ناس كله وصغل وايفي كان مات أسوسيه لنا وتسوي وايدك ده تفادل وايدك عشان صغل العطا ناس ما يدورو ده سنو هو واجد اللي سو صغل لا وشادة ليه أي إنسان ده أنت أفهم صغل أنه دور نسو ده وسوم ليه عشان بارفوك در صغل مش الكن نسو ما حتى أنا قاعدين في كريف وفي كريف ده نادم كي اللي كان لي كدمة أنه يقعد نقود في كدمة نحرة ما في ونادم كان ما كبرت ده وما يقعد نقود في كدمة نحرة ومن فقولهم ده سوو مش الجو تدورة ما تدورة تسي وده ما يجي هو تكير كان ما تكير أجزاته كان ما تمشي مو عديل ده وما يفهم.
0: نعم شكرا البير خلاص كيسيو حقك سمينا إن شاء الله ريبوندو لك. معنا المستمع علي من بيتكين. علي من بيتكين تفضل. علي
15: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
15: الحمد لله
0: بخير تفضل. الحمد لله قاعد نسمعك أيوة تفضل.
15: ها برنامج الرسن سمدا.
0: نعم
15: الرسن سمدا أديل النازل الرسن سيدا هم بس يعني توية اللي سمع النازل الشعب ما سيموها.
0: نعم علي
15: بس النارم جولي دهما الميم الأين دهما إيش نارم قال لي يا تو يعني في كم تقول يالي عشرة تقول يالي ثمانية يا تقول يالي تسعة هم ما زي وما بقول عن كون شغل ده الناس بدور بقسم لهم قروش
0: نعم شكرا علي على سيرتك. نعم نعم المستمع حسن آدم من انجمينا. حسن آدم
16: انا زي ما نتحدث فوق ده.
0: نعم
16: يعني الرسانسمان ده في كل اذا كان ناس الرسانسمان جيروا هم بيشيروا ناس الزول المزوج ولا حتى ناس الما مزوجين كله بيشيروا اسمام ده. بس انا ما في انت بس انا جولي في البيت ده تعالوا ناس المزوجين بس ما مزوجين لما تجيروا بس ما في انت شغل اندرت فهميني
0: يعني المزوجين بس علو عندك ايالك كم وكذا كذا وخلاص.
16: الله يخليك الله يخليك عبد الصادق.
0: لكن العازب عزب قايد بيدا غايتا وهيدك هناك ده زول يمشي يسأل منك
16: الله يخليك. شكرا
0: شكرا جزيلا. ان شاء الله السيد المدير يرد لك على الاسئله. السيد يحيى ممدو تفضل.
17: اوكي
0: عندنا في مستمع والمستمع ايجا قالت في بعض الناس ان شاء الله.
17: اوكي نبدا بايجا. شكرا مدام ايجا. يتقاتل في البرولونغاسيون عشان وقت نكمل لا نزودو ولا ما نزودو. لكن انا في كالكول سينارا مكمل بكمل قبل قبل 21 جي كل كشن سنه استيماسيون ما وازر سنه استيماسيون سنه كارتوغرافي نعرفو كم ابروكسيماتيف مادة انا سكان نجاد خلاص سنه كالكول ورسلنا اجان سانسور يعني ده في وقت الله سجاجين فوق رأى سير نكمله دونك اللي ده يعني كان سنكيت بس أبالي الرتور في المناجة يعني كل كفا عشان يبرت يقول وبعدين بتاني قبل دونك كل كفا كان في كيجي هجنا في الإنسان إن كيجي نشوفه يعني أي عشان كل ما جاء خدمة كان عدل ما عدل زي ما زميل هجا كم ما عدل لأن أجل عشان قبل في المناجة ولا إنفورماسيون ده مانكي والله انفورماسيون دا ان دا ايرور دونك نقبلوا اجان دا شبه تن في الميناج وبتن يا برياتو يا برا انترفيو ازرو عشان ما ندورو شغل يجي بالايرور في الكيجي.
0: نعم ايوه الاسئله هنا بعض المسلمين.
17: اوكي وقت البير البير بيقول عندك خريف من كن ولا يبي يقول انا خريف ولا اوبيراسيون اجن ساسيك دا سوفون في خريف كانت كان انكيت كان سانسمون في خريف ده لكن عندنا يعني سوليسيون توجور لل
0: البير قال قال ما اسيستي الناس الاخرين اسكو انتو قبل الريسانسمون ما يبدا الشيف ترانزيشنيل والشيف دي فيلاج ولياتو لو عيتو مشان هم يوقوا ناسو.
17: عندنا كوميسيون عندنا كوميسيون ناسيون لا بوبلاسيون عندنا كوميسيون لوكال دو ميشيل كوميسيون بروفينسيال كوميسيون ديبارتمنتال كوميسيون كومينال دو كل كي يعني غايا خدمو في تيرن كوميسيون لوكال دونك ناس غادين بيسو توبيا ولا شيف دو كانتون على شيف دو فيلاج في لانسما ils ont été invités وكل كي يعني وصوم وما كل وصل للجماعات دونك في باكاندا بون بيتيت رومان خبر لكن التويا خانت قبل كي يعني رسمهم ببدا اي بون و اخر سؤال هنا انا علي يقول كانوا سانسيبيزاسيون بون داخل سجلنا بها لكن اسك يعني بس قولوا اللي الناس
0: يصاروا الا الماريه والما ماريه واش جنوم بس قاعد في بيت اجر ولا شنو قاعد به هنا قال لي سالوا للشيف انا الفامي ويشيلوا عاده انا يالا وعينا ويمشوا وهذا كمان ما يجي
17: خبر قال لي وانهم دروا كان اجان ما ساكن مدينه لا يريفانديكي تو لو موند كونسيرني quand d'accord le ménage quand ménage chef de ménage quand célibataire quand marié tout le monde est concerné quand le ménage chef de ménage quand célibataire bouchoulou basolo c'est un ménage absolument irrecensé quand locataire quand bailleur tout le monde est concerné al bailleur irrecensé al locataire irrecensé nar ma khallou ma fi
0: n'am nshilou el mustami alay zakaria min bitkin tfaddal alay zakaria sabah el nour alhamdoulillah bkhair
18: الحمد لله نشكرك في هذا الموضوع نشكرك
0: نعم
18: انا عندي في موضوع بس في التسجيل انا ابدا الكاجين ده
0: نعم
18: انا نطلب من الكاجين ده عندهم تسجيل انا كده بكوايت كنت يارا اربع كله يقول انا يالي سمين الحقيقه ده خليها تجيب بس كان يالك اربع كله يالي اربع يالي اثنين يالي اثنين
0: شكرا جزيلا. طبعا علاج زكريا ايضا ابراهيم سليمان تفضل.
19: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
19: الحمد لله
0: بخير.
19: طيب الاجان ده هم سيوا اتم لكن كان جورا مش لاننا برا من فرشه طرف شيء ده البيت بس جاي بيسجلوا جيران واخر يشوف البيت كيف يكون يمشي قدام. واحد جاء في بيتي قام سأل قال انتو كم في بيتكو؟ سأل مرتي انا قال قال الله قال اني اربع.
0: وانتو كم في الصحيح؟
19: في سيم أنينا أربعة إذا ولد اثنين
0: وانتو
19: أمرتك وهي وأنا أربعة. قالوا عندك بانو هاي عندنا في يوم تأكلوا كم
0: تصرف كم يعني انت يعني انت تصرفهم كم في اليوم؟
19: تصرفهم كم في يوم؟ أتيب أنا اليوم كان جميل نارم كين دا أدت سوا سوا أنا مصاريف دا وما في إلا الله بيرفع. هو بيجي يشيل بس يشيل رسانس ما بمشي وبس على الأخوان آخر طول لأنه كنت أجلين نقول كي كان رسانس أنا بيجيب لي شغل ولا
0: ما شايفهم كل جاي هنا أصلا سألوا المصاريف في اليوم كم ده إسك قاعد معهم في السؤال ولا زول سأل
19: تمام
0: شكرا جزيلا طبعا
19: واحد اثنين درنيت ولا آخر الرسانس ما ده أول البلان ما بعرف الناس الفيلي ده
0: نعم
19: كان ده كادين ده ما كادين سان فرصة بابا ده مين بلاما بلاما مين ناس هارة ده حيلة يالا ده عرفول كارتيرا يوصل الدلقة دريتا موصل لكو أنا روا مين أنا كم دينا يشولو جبولين
0: خلاص نشولو آخر مستمع أيوة الاسم آخر مستمع
20: آخر مستمع من عبشي قولاني مطر أحمد ده
0: اسمك
20: مطر أحمد جيسين
0: أيوة مطر اتفضل أجل لأن الوقت فات
20: ربطوا لنا لكن الروات ما فيهم نقولنا الرسل سما ده حلبة نرجو بجينا في البيت ولا عنينا يا نمس الوقوف وقول لنا للتعنينا ما كملنا ندور عنينا فقط بجي الدريكسيون تال خليه وجهونا
0: بجي لكم هما إن شاء الله هناك المسؤولين كله قاعدين هناك الرسل سما الوقت ضيق جدا سيدة رقية أيوة يتفضل آخر أيوة رقية يتفضلي أيوة يتفضل رقية من عبشي يتفضلي
21: ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام سرعة كده.
21: كيف الحال كويسين؟
0: الحمد لله تفضلي طوالي سؤالك مباشرة.
21: بالنسبة للرئيس ماذا نقول شيء عديل؟
0: نعم.
21: لكن بس في حاجات كثيرة أول التوقيع ذاته ما تمت من المفروض ده التوقيع تكون بشهر شهرين. يلقوا الناس جاهزين.
0: نعم شكرا رقية إن شاء الله يشيلوا الكلام كي بعين الاعتبار. مستمعين الأعزاء نينا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وأيضا قبل ما نختم البرنامج ندي كلمة لضيوفنا طبعا أكثر الأسئلة ركزت في الناس الرسانسير عشان ده أدينا الفرصة السيدة قال لي جابة كلمة أخيرة كده لتوجيهية للمستمعين 30 ثانية
2: طيب المستمعين انا نتمنى لهم كل الشادين خليه يعني يسهلوا للموضوع عن الاحصاد خليه يهتموا بالاحصاد لان الاحصاد هو بس اللي بعلم لنا اولادنا ان احنا يعني بيسي لنا التنميه حقنا والدوله تعرف كون المواطن ده محتاج لشنو والمواطن ذاته هو قاعد وين
0: نعم يعني شكرا بروف الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية كلمة أخيرة توجيهية للمستمعين
1: المستمع الكريم أنا أقول لي يعني الإحصاء بالنسبة لنا حجر أساس للتخطيط الاقتصادي لأنه لو ما عندنا بيانات الحسن ندوروا منه كده اقتصادية ما نقدر نخططه ضروري نعرفه ناس ده أعمارهم كم البكتور بيشتغلوا ياتوا الماء بيشتغلوا ياتهم بناء عليه حكومة تدع خطة ومعلومات تكون متوفرة الشركات تجي كلها بناء على الإحصاء ده
0: نعم.
1: المصانع بناء على الإحصاء الدولة تبني بناء على الإحصاء لذلك مسألة القبيلة أيضا مهمة لأن الله زاد بويد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
0: نعم.
1: والقبيلة لما بعرفوها بعرفوا في عادات خاصة بنفس القبيلة
0: نعم.
1: تساعد في التنمية أيضا
0: نعم. السيد ريرا جيم منوجي مستشار فني كلمة أخيرة درنيمو
5: نسأل الشعب الشاد خلي يمركو يسوي ريسانسما عشان ريسانسما شغل أدلة بلدنا من الريسانسما نعرف نقول أكون 40% جادين قاعدين في البيوت القواضي ساكت وما دا البلد الحكومة يدري يبني البلد
0: نعم شكرا السيد يحيى مامادو مدير الإحصاءات الديمغرافية كلمة أخيرة
17: شكرا كومبليمون دو سكو لي كوليغ اون دي il faudrait que le ménage il faut que يعني يعاملوا لل للاجان
0: نعم
17: و الانفورماسيون بون تو لي اجان وتأثر أشير. وعندنا الوايت للواء 26 بار بير بار 2019 بقول أجان ولا مم إنسان سكرت ساتسك ما يدفلجي. ودال أشير وأشير بندمه نار ممكن بهجي ده خجل اللي مش اللي ما في. فاللي عمونهم للناس ومنتم إنفورماسيون لاجيل.
0: نعم شكرا جزيلا ضيوفنا الأعزاء، شكرا جزيلا ليحيى ممدو مدير الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنساد. شكرا لسيد ريراجيم مدنجي مستشار فني للمدير العام للإنساد. أيضا نشكر البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، ونشكر الدكتور النجابة حسين عبد الله خبير تربوي. أيضا نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا في البرنامج واستمعوا إلينا في موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا في برنامج حوار الساعة، التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة، من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بودو حسن وتشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

قال لا نسي لا قال غير ثم تتومان قال نقف كانوا نامي فوق في الدنيا دي ما انا ما قول سمد فلمنا ما كرم لي علم قد كل سمسا لان في زانسي ما يقال في لغينا او هين تان غني كان مي مينستر ما جون بناتلي هن نقفنا خن ما قول فوق في مينستر ما جون بناتلي هن نقفنا سمو جمع لا دكتور عبد الله صبر فضل كان كما دي شلوم ده بورا مرغدي كان مي فين دي رويد هرويد كان سما جادما قول سمد فين ina gade fi gabon hay na gade chatane ka inda jun banate na gade faitan da chada ya ala alia maifa bongo on dimba ka ina ma ga im berol ma sa ngulo sai na gade fa e ga ya na nan gari na e fulum go yo mi minister na ka de ga minister en kalamo ka en bolti ru na e tuna kalu ga ne sa juk la barju ba funa ka ina da la wana e ma ga ne al banade jar na gade fa ina mo ma na gade chati na gade gabon aqayn am naglu fuq mool suu aqayn doctor qayn am naglu fiin am laq liilaq nirfani kaa si sumuni boosam tamaan kaa ni aqayn banaat naglu fuq mool suu abu naga awaheen tan kaa ni kaa in kuu de tuun maraccha aqayn galma kuu duun fiin nagaad fiicat aynan fara galma wadi firana aqayn heli taraha yaala danabal faras aqayn haya lida departmentu maala albiyar aqayn ame delga musaam de fiqoon fiin nagaad ma kaa iska lafi وديفير أنا سميما لا إبراهيم قال ما يخير نامي قام تشلون ده توريس كأن لا قف تو ده هاي لين أما تو نشنا تيتو في تو تلقاين خير نسمعلو سلا قيولو يفوقنا ما ما لا هي سمعلو سلا قاس كلينا دنون قف كأن نامي دلموس أمد في قومني في نقد كده أول سو بده مي بريف ما هاي لين دنا قا لبنا ملومو نام كده أول مي سوجنا في نقد سا قاس كهاي لين دنا كده بمي مليانة لبوس بلا ما أمي كافيني ay lo qmane si lumo sa la gen da foqe nuresina gen tuunche ha machian gane ana me giside wolo lo qmane si lumna sa blakla ngoni si yosi am gen gane am giside wol suwa awa hen tan gane gen me delgo mo sem defi gom fi nagat makka iska la ve gal malak na sa ma yuma la sale hagar ti jane boro fi mardi ka me da gane me flum gane me xena xen xen gan mi agut kuri sumsa la qais ke chus kuri nga sumna le nga sina na xen mari sang semana na ma sa mi dir mai na de vecha tan na xen firna de li gane xen minister ma fi lop na xen am kale sami mal abdul embo du ba mi xen am ka ide minister ma fi re minister da sta chuli zugut kuri sumsa lan fi sem ge kafche de ala zara mamad isa ko na ko choy goile awahen afat la bara fi nagat katgan dan non qaf kaini kain proje markebe kain ma yuma la isbet na kain nisi tuzi fulia kain la la nisi nisi fi sum saqlo fuq na chaja kain ha birim xengen no na de la bar du gaida bar de fi mu lana le bu kain le ma qaf ma liga ta ma jon ka gani kain proje na ma ku bi fadan wa sum ma ful tuzi gare ya al mala kain nisi kalgo fa nam na kain نسي لغاين في توت كان فرا لغاين كما دا وغاية فادي وغاية لبار في نغات مغات كان تان ناقين جوب دوان مي انجيالي لبو جوب غابريل وما يسول يعني قاتي غلوم غوكا نول تا هتا غالي تا غاية غلوني مي فامغا

0: sa ogozia degiga mortofoy sa isie kar de chat organe degiga digramador collaboratando na kujikeme denen kujikeme de merendra agreda sanfil chikana shukurtur gang dimrinduru regi danten tingana jimta roje cabin technique da chingana mahmud gasra kar mikura da jangana tan sale mahamad sale adeta ina kete nanda umar idris umar erar balan labranyandek amma chatrana la kufrichera amma shana la shafaina tindamin ngi kara hamjino sato za sawa sawa dur anjare guji sharafa e kallacho e nagwenne alla ge so fichere ka sato zor degi ge digrim bekinne karfa dondok assalamu alaikum
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي ديغريت روخا دو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ازال وطنية تشادية شنال سي منتابة جيري لنجمي دي ترور تارغورون سالي محمد سالي السيكم لاختيابا ناشي دورنن دلا دورازني تتار ملبني ساسو تغيق فنين غال لي سيديو رار تشادي نفس سا ترنا كان ماتكا رول كافيكي ديغري تريو خرا دو تشاد دوك مو جي دي سيرو فو كار سو فاسيل موي ميغاز ترنا كان ماتكا شنال سي مونتابي كابين تكنيك

كيت خليل اسماعيل قال اذا الوطنية تشادية دونك ما جدي سيرو فوكار سو فاسيل موي ماغاس كم حياخو غوماتش رندون دي ان بار تامبل لي مناني يا سودانا خرطوم اوشاش مناني لاغوستي ام سيتينات وخدين لاغوس بدي غوت اسم للي خرطوم دلا اسمين سوداني كيك مناني كبي جدا كور فرلامي ادي خاص روندوني كودنغ لي تري تاباخ انتماني ديو تون سوك بونتي سوك الافيا سوك كور نيون دي سان فيلي مساء الخير مساء النور ادم احمد ادم ارون رئيس ان شباب تدامن اوت سيد موسى هارون حربا هارون حسين حربا احمد ميدوغو سليمان بابا مانديلا ماتك ميرسك رول كافيكي مساء الخير ديريكتور محمد موسى تينغيلتو ميسي غربا تشات انسبكتور ابكر بورما دوغو

0: بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما أدوبا من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي أهلا بكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله
2: السيد جبريل أهلا وسهلا بك
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: طيب سيد حامد انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر
2: نعم حماية الليفر كيف يعني
3: كان في مشاكل يعني بينه وبين المزارعين نقدر نخش ونحلها ان شاء الله
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل لا انتو شنو دوركم اللي قمتم به
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى يعني نحن بنادو على صلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصلوا الميدياتر بنادوم ولكن نخدموا مع شبد فيلاج أو شبد فريق أو شبد كانتون عندنا شيء بنادو الديالوج أول كما مشينا شفنا التلف نسوي كوستان نشوفوا التلف ده مقدارك كيف بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزن بين الناس الاثنين أن ميدياتر يعني ما نقلمون على الصلح ده إلا زي الأربيتر بس خلاص نخلوم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه كم وقفه خلاص ده أن ندخل في وسطهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف كم شيا أو كثير كل نشوفها سوى المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوى المسامة بعدهم البقرة التلف يعني السيد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني يصله بيجي
2: طيب سيد حامد يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو
3: شيء صعب لنا كده لمشكلة المخرف ومشكلة المراحل
2: يعني تسوي كيف هل خطوتوا استراتيجية كتقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف
3: إننا طوية كده لأن الليفر لناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل بعدين الحرات كلها كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كان يخربوا فيها ده تفحصي عندهم عادات كده مكان البقرة يخربوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيها سنتين ثلاثة ده خلاص ببقى ديار خلاص ما بمشوا بقطعوا ها بمشوا بقطعوا ده بقى مشكلة يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكلة كده ده واحد اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الرهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البسرة مبيع لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا المطقمة فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهاية من جاي كده يمشي لعندي يدخل سيطرة أفريقيا هم انقضوا من قصد كده من الجهة بكان كبو بكان الزريبة ده ولعندي ناكسي بي يمرق بقى أربعة كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر أو اثنين ونص أو ثلاثة ونص ده كله مكان ده حرته
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكلة لهسا وقعد ما بين الأنهارات ولا شون ده لقوتوا ليه هل ولا ليس
3: لا ما زالنا دهابة مستمرين هنا
2: قديم في الوساطة
3: أي كده تهاب
2: سيد ومطير
1: نعم سي يعني في عنا أولا العمل النبدو ده الدفاع عن المشكلة والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مود لام وكويست اول لا في كلمه انا لقرا قتل كل ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور اسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في اما بدينا في ارضيه ناس سوبرفيتر انا كارا سورتو بينديدا ان خدمنا سيسي اما برا من البينديدا بس رجلنا نقشيه اما في السنه الفاده بدينا في بودو و
2: بيبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بس تقدر تهلو اول اولا طيب. خلاص انتنا موسيا خلاص كيبلو وسيا نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب دفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا داني يعني بنادو دا دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزا بقى أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلنا مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل يجيرا لي يسدو بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا درب أنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نمشي فوق جامعنا ده شارع نمشي جامعنا ناد ميجي يرجع فوق جامعنا وتر ما يفوت ده ديل بس
2: ما يبقى
1: وده انا وصيه واي كان البريزيدان دي المارشال قال الاول تنميه ده يبدا بشنو بالطريق شارع وكيف ان في تشاد اندينا مال مال انا امبورطان اتنين اندينا دو مامل يعني ديت اتنين ديت واي ده بغار وديت واي دا يعني الزرع أفي اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر

0: Kalama kaminke sa na chef de canton inti mala inti gay inti bas premier responsable na développement o mala inti gay jona ze harutu matikali mda mala gala gal mur halal hinida cadastre marche borné complet wa chakamale na ayya tukul gay hari so wa jardin wa so kul shay shari da min tangile tawali yuwasil fi centre afrique yuwasil fi cameroun wa kubarata na na galo na gal shinu gal indina shari da murhal da sitte do bage province na do ba inda murhal sitte da akuma yarfa wo sitte da asar kabir marwai sadenada wa nasana kadatral saduda umanda yani ki kef ma anto ikram le akuma wala ma anta ikram le chef de canton wala le sous préfet wala le préfet wala yani umman bas ardiya da nam wala
1: tayib asayt mohammed tahir yani antu sawatu juhudkum wa insha allah al hukuma tasmakum wa fil qarib al ajil an hina bidurna kula nagdaru namshu lin nas an al kadastr nagdaru nasalum fil majal da antu gaidin butgumu bi wasata wa antu ka mas'ulan al federation han al ru'ad da yani hal al توقيع الغاتي سودا اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
2: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما قاعد يطبقوه المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر خاصه ده خليه 25 لبس ذاته كيف شاله لبس ذاته كده
1: إذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوم يسوي؟
2: لا لا إلا يقوم ويشد هلو. إذا كان علم كان ما أنا استعجل ده مشكلة تبقى. حاليا ده كده أنا استعجل أمس كده وقت مع سيميتر جماعة قالوا الدرب ده إننا كم وكم سنة نينا قاعدين نمرق بيها وحس يسكروا ده إلا نسبب المشكلة. شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني. هذا هو ده حرق وذاك ما نقول الدرب الأول اللي تشيله. ما خلاص أنت جيد وداخل وسير الزرع قاعد يبقى شنو ما إلا مشكلة.
1: مشكلة.
2: قبل لا ما أنا قبل ده بس دربنا نشيله. أنا شفت كده خلاص أنا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت صور فيه كلمته قال لي شيل أنا جيت ترد له أمشي فوق من مطايب ده. بعد ما ده قبل ما شيل الديلجي اللي فش قال لي أمشي سوي كوستا هناك ده رابورت سوي ما من مطاير دول وتالو ألقوني نمشي رابورت نودو للجوفرنر نلقوا حل الوحش
1: طيب السيد هم مطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد تمشوا خدمتكم
0: المساعدة الأخيرة ده إلا سنة الفات ده جوفرنر عندنا مساعدة وقت أنا سفرنا كو إس كو كويس كويس دا فكرت انتنا مساعدة قال اسانس ماشينا فوقا كتير كيالا ساعدونا دا إلا على البقارة يعني كا عندهم مشكلة طوالي يدورون نادوكو الفيلو بقارية دا إلا هم بس يحركوا أصلا أنا ماشينا كومي دا كل من بس حركوا كم ماشينا فين تيميري دا هم بس حركوا أكثر دا إلا ناد بقارة يوم ماي قامينا هيني ماشينا في لارماني وفي لارماني دا كل سادر مشل كده داكلو شيلنا اورد ميشن في غوفرنور تيربو انتنا اورد ميشن ان غامينا ماشينا داكلو اومن بس انتنا مساعده ماشينا شفنا فكات درب ده مساعده زي الاسد بس ان توالي شيلنا شيف دو كانتون سو بريفي دخلنا في كادادي فكنا في حال بس ادر بس دوالي ماشينا ابي 400 متر دا وصلنا في بار دا فكنا ادر وسوينا بينتور فوقا والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوقا
1: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دوركم انتوا قاعدين تدخلوا فوقا بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
0: ان شاء الله انا دايما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دايما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول جاي نكلم ده المساعدات الكلام ده فوقا ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامينا عندنا سيزار بير اي كادر دو جالو وهمن ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمانه ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
1: التحرك فوق
0: التحرك فوق بس ما في
1: تدوروا شنو يعني مثلا منه
0: تدوروا درجات الناريه مش الموت ولا ارتوك ذاته كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرقه في اي مكان كل كان مشكله في دار رابيد ونمشي
1: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجوده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسوا مشاكل لان المشاكل ما عادله هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في مكان
2: لا لا نروح في اي فريق انك في عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني باو ما بكون مشيت كوتري اي مثل ده
1: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم مكان قاعدين ده تقدر توعوم
2: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم

0: ده يعني في دور الفزع يعني خلاص. اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا الجوفرنيرا ويمشي الحكم ان شاء الله
1: ان شاء الله. طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس؟
2: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المسلمين والمسلمات انا ونما يعني كالي ان كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده مالي ان بيدنا كو ان انا سي ان غريرا ولكن الميدياتير ان كلنا كي ميدياتير ما لا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رمي قلبهم لما في ناس اكرن كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم اديلك تقدر تعيش تايس سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نعيش تايس سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
1: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
2: وداك لي نرجو نرجو الى تايس سلمي الاخيره يعني ما لا انا كثير غني شبه من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمه تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول القران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده ما لا
1: ما عادل ان شاء الله
2: والله سبحانه وتعالى قال واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرنا بالمعروف وينهون عن المنكر
1: ان شاء الله
2: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس السلم ده يد في قلوبنا ونخدمه فوق
1: ان شاء الله. شكرا سيد حامد، رسالتك الاخيره لكل الناس القاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شنو؟
0: وبعدين اننا عندنا مشاكل اثنين، ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده. انا عندي شكاية كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي كوندو دوك عندي مشكله هندرب ما درب ثم ثاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ما ده بس. ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
1: مخرف
0: المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي هنا مندو ناس هنا كان تانم بيكون مشي حرط بتفي في مكان والمكان ده حكومة في الفانة مندو ينطق وقت ده أيوة وهم جو مشي حرط فيه هسه علينا قبل أسبوعين ثلاثة أسبوع ده سووا مشكلة فيها تو دواء ده بقول المشكلة ده انحلت
1: إن شاء الله.
0: أيوة عندنا مشاكل كثير إن في محل الخريف وفي المرهل
1: خلاص.
0: أيوة
1: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوا ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضاً بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة. نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع. نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد. نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدنا ما دوبا.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف هنا المنصة دي ومتسووه وكذلك مما سود اللي اليوم ده سود شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن توريني بفلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
1: اوكي، السلام عليكم. انا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13/10/2020، لمينا وقلنا الحرز البيار دا قريب لنجمعنا وما تتطور مالها، وفي بقى عند الفكر جاد قلنا خلينا نسوي جمعية دا عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13، ما فيشلنا ورقة رسمية دا يوم 20/10/2020 من إدارة هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جميع هناكم ده مثلا منبر هنا دي جي مثل كم كي؟
1: الجميع عنده 14 منبر، معناته الديبارتمان حرز البيار ده عنده 7 كومين، من أي كومين ده شلنا 2 2، معناته من كومين هنا كارمة، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جرمية، من كومين هنا جمنفارة، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14، وعند اكثر ممبر مزاره من ده.
0: سيد موسى، الجميع هناكم ده يوم سويتوا ده هدف هنا شنو؟ يعني اوبجيكتيف هنا شنو؟
1: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلميه هنا حرز البيار بالامه، ومرابط هنا يال هنا حرز البيار، وندافو حقوقنا وندو هلنا قدام. ده هدف، في ده شغل كثير قاعد، في صحه، في مويه، في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويتوا جزء اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة ده شنو سويتوا للشباب؟
1: اول بأولا المويه هو حياه، قلنا شعب حقنا يدور مويه، والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في جمنفارة سواتا بومبي هنا يدن دا وايت، وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هيل الكدو سواتا بومبي وايت. من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في ايام الحر هنا 2022 دا علمي رنتو كله تعرف شاد دا كلك اكلاتا زيارة، وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت. زون هنا جمنفارة يسكو يجي في ماني دا يسكو يمشي كتير كلك نزا كلك اكلام حوالام في قطران كلك. قلنا لا لا ما نقود مشي لا نرجو نشوفو شعب هكذا يتعبوا ما في. هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنام وركنا في الايربور ركنا في البحر كلك شفنا حال هنا شعب ده كلك، ومشينا في هيل انديبيك سوبر في تير هنا ماني كلها شفنا وانتنام هنا قزرنا وسوينا تهويه سوينا ابيل للغوفرنما وللاونجي للبيرسون بنفولنت. الحمد لله حكومات قامت والاونجي كله قام جو للشعب حقنا، بعد ان مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله. ده كلها البلاتفورم قامت قول الاخر ده سمياته وقاموا جابوا المساعده، لسه ما كمل في ده بس. والبلاتفورم خلطت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليك ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عنده مشاكل مع الشباب. كل لما نام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسيفي ربال البروجرام كمانا والترينو مشت يمان كمال في كوب ده كله ده كله البلاتفورم سواتا. البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يال لقوا باك، وفي الباك ده اول زمان الناس اباتهم اماتهم وادين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يالهم في ده كله. المشكلة هنا بكو حرام وكده البحر ذاته ما عندهم اكسي ناس يمشي فوقها وشغل الناس يكتبوا فوقها ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بيه كعب خلاص. يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنة نمشي في نيمانا في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده. مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنة 75 بروس، وفي ناس نعرفهم هنا ارفع كل انتونا بروس 2 وفي اونجي كل انتونا 5 كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش انا 3 سنة ده كله جبنا هنا بطان لقينا 50%، معناته اول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 يا سمو رنده كله انطلي يا لده 50% معناته تكفي بس 35 ألف تكفي ولا تكفي 70 ده ما أنا نص تكفي كله كلام ده 113 ريال ده ودينام كتمنام في الانستيتيو يونيفرسيتي دي فرام دول كله كتمنام ده كله على البلاتفورم شالت نية قبل يلا مشي غورو ما أنا زمان ده يلا كان غورو كله شغل يمشي كتير ما عندهم يقعد في فيلد ده دابا يشومي بزي مش كتير وشوما جبيك زيارة مرة كنا لا ده ما يكون ده على البلاتفورم سوات هنا وقسمته كله كفي دربة بس قسمته 100% أنت توم ده على البلاتفورم سوات بطان على البلاتفورم ما وقفت في ده بس على البلاتفورم شالت أرض المشي من الإدارة وراحت في تراس سوبرفيكتير معناتها سوبرفيكتير لاندوم هسا الانسبكتور سوبرفيكتورال دول هنا ايديكاسيون هذا في مساجد في نيمينا فارا وفي ماني كله رغنا شفنا مشاكل هنا يا كولا مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها على اللي يقول من مكان واحد نجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السواته كلها في الما سواته فضل يجي كلها في كذلك في نيمينا فارا كل شفنا مشاكل هنا قدرنا حليناها والما قدرنا كل جينا للاداره كلمنا هلا مش نيمينا فارا سوبرفيكتور ده كله كي لسه ما عنده على قلنا ما بكون جينا الإدارة كله وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كله اللي جينا ما يجروا ما على قلنا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباراند اللي بكتب يالهم بجروس وهسا رئيس الدولة شال الحرارة ده قال أكل بلاش من الأكل بلاش ده هم ما لقوا ما دركتوا من حكومة حكومة أقرا شوية وخلاص الأكل واقف لا كري وكاي بدور ما لقوا لا على قلنا كان كنا نينا شباب قارين في بلاتفورم ويالنا هيل كادر تقول نقول كي بس ما بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكلة مش شنو ورلنا قال مشكلة هكذا ده مشكلة هنا لا كري وكايد ما عندنا نكتب نقول فوق ما تدري كان يمشي قرر ما يلي قرر لا كري ويشيل كايد يكتب فوق ما عندنا كان يقول كم تقرر 150 كايد كان لقينا ده ما كري ما بيقدر نقرر مشينا بعد خمسة مربعين جينا جبنا لهم كايد هنا وبيك هنا كل كي ويقول لكم أسي ولسا ما وقفنا في دا يوم الفطر ندى مشينا في لسا عرب هنا مساجد ده لقينا مزورنا وهم قال أنينا والله مشاكل لقينا أنينا قاعدين طرف من الهلة وموية ما في ويلا يمرق من أكل يمشي بيد الناس قبل يشروا المية ده شيء كصعب قلنا لا لا إن شاء الله نسولكم وجينا نكنا لهم شاتو هس حالين عندهم شاتو في أكل لسا عرب ده ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما إلا الموية والإدكاشن بس أسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس أنا أسيها ده مشينا في ماني لقينا في الأوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال من سرير ما هو بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل اللي جينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنه جاي خارج في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قريب بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الاكول هسه جاي يجري في الاكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في الاوبيتال ولبن وصابون وود جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري انا جرماية دا حجينا ما ناس انا رفينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليا كبير هسه جاي يبنوا هسه علينا اكون كاميرات تشوفوا جنب الفريكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور هنا بلاتفورم نور نور ده اكون ما يكمل هسه ما يكمل
0: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كيسا عندكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
1: لا لا والله يا هسه كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزق برده وارين ده ان شاء الله واقفين معنا ليل والنهار بمشل ده جينا في مرحله ده كلها كده
0: انتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره هنا شباب ده تجيفوا حياه هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز بيار
1: والله الحياه ما حياه صعب زياره في الهرز بيار شغل الزياره مشاكل قاعد في الهرز بيار ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسا والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده مشوا يامبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتم الفكر شنو كراي انتربريز يلا قروا ده يمشي يدخل فوق انت ما انت قاعدين في البيت اربع خمسه يال قاعدين قلتين ثلاثه كان قروا كملوا لسه ما يروحوا من جاي ورا ده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قراي خلاص تقول اخوي فلان قدام ده قول قرا وهو ما لقى شيء ده انا بقول كان قاعد كذلك مشي ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم الله انتم ده خليك كراي سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
0: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
1: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كريهو ده ناس فيما مش ضد هنام هم ولا كونتر مثلا هنام واحد اني يعني ما في سياسيين اني يعني شغلنا برا من سياسه جميع كنا ده ما عنده سياسه والناس كمان فيما مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا اني يعني جينا في التلميه هنا هذا البيار بس والحمد لله يوم جينا انتنا بروس اللي يالد ده 70% ده ناس فيما اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد الشغل واحد inda tilmi masala la hilla manrafa ma inda dudda wal akharin 30 kul Allah yafahimim wa yafhamu insha Allah
0: anna gadin fi nihayat al barnamij da risala hanak shunu al tawajjuh kin li shabab wala kin li nasana haraz al biyar bi sifa amma kin
1: wallahi yani na awwalan bi awlan ndur min al hukuma shirka hana risa sal sofi al jamana farada shani kamila kan kamala shirka da project kamalla akun alfin yal ziyada kul shirin fi al amal hinak wa ndur min al hukuma batan abatuar hana jaramaya da kul hasa kam sinin khatto gaido makamalisa wa abatuar dum kan fata da akun fi yala shabab gorada aqalla shay kul yaqdir shirim hinak shughlana alif alfin da yalla yashirim yaqadum hinak wa shughl ndur min al hukuma akhar da ajarmaya da rafinri da gafi zone haqdanina 5% da ma gaji lananina ndoru ka hukuma da shani gabla 500 gananina da ashughl gafi jarmaya mi katab jemena da zone da zone ana haradar biyar wa mana ayo hasa dayma nasalo shughl nuru al hukuma shani shughl na gafi betak inti halaga inti na yakti usm jemena da wa yantil hu haqana da manina zalmona ndoru haqana da yaji fi dirba yagabulna 5% haqana shani sayda la shabab da sayda la hil da sa mashakil ga nas duwag duwag sa gabil 5% indina da nisu akter min da shani ma indina da haqana ga nisu kan gabil indina min da ziyara nisu wa da shughl natlubu min hukuma da wa nugula la shab ana al haradar biyar da khalli ma yajuz ma fi مش راس النيه الجايه ده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الخلاص بيار التخير ان شاء الله
0: شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقه الخاصه التي قدمناها لكم من محافظه حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمه او رئيس منصه الشباب لتنميه حراز البيار في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل ابو بكر محمد عمر وفي الاشراف الاعلام منير مريدنا وفي الاخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا اطيب المنى والى لقاء جديد في حلقه جديده وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: سادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهب. أعطى مجلس الشيوخ الحكومة صلاحية الكاملة لاتخاذ التشريعات عبر الأوامر خلال الإجازة البرلمانية الممتدة من الأول من يوليو وحتى 31 من أغسطس 2026. كان ذلك عبر قانون صدق عليه أعضاء مجلس الشيوخ صباح اليوم في جلسة إعلانية ترأسها رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
1: مناقشة مشروع القانون القاضي بتفويض الحكومة صلاحية التشريع عن طريق الأوامر خلال الإجازة البرلمانية للفترة الممتدة من الأول من يوليو وحتى 31 من أغسطس لعام 2026، كانت هذه عنوان الجلسة الإعلانية لمجلس الشيوخ التي ترأسها الدكتور هارون كبادي رئيس لجنة السياسة والقانون السناتور جيم تامباي لابيا. قرأ مذكرة المشروع التي تقضي بتفويض الحكومة في هذا الشأن، من ثم قدم الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بركو ديدي الحاج كلمة ثمنة جهود مجلس الشيوخ واعتمادهم لهذا المشروع، موضحا أن القرارات التي تتخذها الحكومة بقيادة المشير محمد إدريس ديبي تنو تدخل في إطار صالح المواطنين وحماية ممتلكاتهم. ليفتح بعد ذلك رئيس الجلسة باب المداولات العامة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات تمحورت حول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في فترة إجازة البرلمان. في رده على مختلف الإشكاليات التي طرحت له من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، الأمين العام النائب للحكومة طمأن بأن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو تمضي قدما لتنفيذ المشاريع التي تسهم التنمية الشاملة في ربوع البلاد. وفي نهاية الجلسة صادق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساهقة على المشروع.
0: استقبل صباح اليوم بمكتبه وسيط الجمهورية صالح كبزابو استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان السيد بيكا هافيستو، وذلك من أجل مناقشة الأوضاع السودانية أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق البلاد والأزمة نفسها. حسن موسى حسين.
2: في إطار المشاورات الإقليمية الرامية إلى متابعة التطورات الأزمة السودانية والبحث عن سبل دعم جهود السلام لهذا الصدد، التقى مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا هافيستو مع وسيط الجمهورية صالح كبزابو، حيث دام اللقاء زها نصف ساعة. ناقش الجانبان حول أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات التشادية لدعم المبادرات السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملاعمة لإطلاق حوار سوداني شامل. هذا وعقب خروجه من اللقاء الأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا هافيستو صرح للصحافة العامة بأنه تناول خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان، النزاع المستمر وتداعياته الإنسانية والأمنية على دول الجوار، في مقدمتها تشاد التي تستضيف عدد كبير من اللاجئين السودانيين، مشيدا المبعوث على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار المنطقة، مؤكدا المبعوث الالتزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دفع عملية السلام بما يتضمن وحدة السودان وسيادة وتخفيف معاناة المدنيين.
0: بعد وساطة الجمهورية حسن، كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بوزارة الأمن العام والهجرة، حيث استقبله الفريق ركن علي أحمد أغبش. أسامة داود حماد.
3: تأتي هذه المقابلة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد بيكا هافيستو إلى تشاد بهدف التباحث مع السلطات الوطنية حول آفاق حل الأزمة السودانية والتحديات التي تفرضها على المنطقة. وخلال المناقشات أجرى الجانبان تحليلا معمقا لتطورات الأوضاع في السودان والتداعيات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي للسكان، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجهها تشاد باعتبارها دولة جوار تستقبل منذ عدة أشهر مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من النزاع. وفي ختام اللقاء جدد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز تعاون وثيق عملي ومستدام، كما اتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات لمواكبة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام في السودان والاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان المتضررين. وأعرب وزير الأمن العام والهجرة عن ارتياحه التام لتميز المباحثات، مؤكدا موقف تشاد الثابت والمستمر في دعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه أشاد السيد بيكا هافستون بالاستجابة الفورية للسلطات التشادية والتزامها بدعم العمل الإنساني والبحث في حل سلمي للأزمة السودانية. عقب انتهاء اللقاء صرح المبعوث على أهمية المشاورات التي أجراها مع السلطات التشادية، مؤكدا عزم الأمم المتحدة على مواصلة جهودها الدبلوماسية إلى جانب الشركاء الإقليميين من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان.
0: رسميا بدأت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 في دورتها أو الدور الثاني منها، وذلك بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح في جميع الأراضي الوطنية. الانطلاقة كانت من قبل وزير الدولة وزير التعليم العالي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا محمد عمر إدريس.
4: جلس نحو 32,722 مرشح ومترشحة في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، وذلك في جميع أنحاء التراب الوطني. وهنا في العاصمة جمينة تم اعتماد 11 مركزا للامتحانات، وقد تجرى الدورة الثانية في 54 مركزا موزعة على مختلف مناطق البلاد، فيما تستقبل العاصمة جمينة آلاف المترشحين عبر 11 مركزا مخصصا لهذه الدورة. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني زار بعض مراكز الامتحانات لتشجيع المرشحين وطمأنهم على حسن سير العمل، داعيا إياهم إلى التحلي بالهدوء والانضباط والتركيز في إجابات الأسئلة.
5: Donc Dina Kalam encourager Yal, Kali Fakir, c'est un dernier virage à nom. Ça va se dire Kalam encourager les surveillants d'Ol, encourager les étudiants, élèves d'Ol. Mais je dis que Kali, dès qu'il est mis à l'émoine, ce fut premier tour. Centre d'Ol diminué, ma Michelle, le premier tour. Nombre à nombre, c'est mieux organisé. Et puis, nombre à surveillants d'Ol, diminué, c'est machine, centre d'Ol, Katir. À sa tour, à l'alpha d'Allah, Kali, à tout deuxième tour, il finit normalement, Michelle, premier tour.
4: هذا وقد اتخذت السلطات التعليمية والأمنية إجراءات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات، من بينها إخضاع المترشحين لإجراءات تفتيش أمني عند مداخل مراكز الامتحانات بهدف تأمين العملية والحد من أي محاولات للغش.
0: قدم المعهد الدولي لبناء القدرة في إفريقيا معدات إلكترونية لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتعزيز الثنائية اللغوية، حيث استلمت هذه المعدات أمينة الدولة بالوزارة الدكتورة غولي كوجبي بحضور منسق اليونسكو في تشاد عبد الكريم عبد الله. هنا
6: في إطار تعزيز وتحسين مجال التعليم في تشاد، جاءت هذه البادرة من قبل المعهد الدولي لبناء القدرات في أفريقيا التابع لليونسكو لصالح المؤسسات التعليمية المختلفة، حيث سهلت المناسبة بكلمة منسق اليونسكو في تشاد ساليو سالي، قال بأن مشروع دعم التعليم يدخل من ضمن الشراكة القائم بين الحكومة التشادية واليونسكو من أجل تدريب وتأهيل المعلمين، مضيفا بأن هذه المعدات يمثل خطوة ملموسة نحو تحديث المدارس الوطنية وتزويدهم بمعدات التكنولوجيا المعلومات والاتصال بغية تطوير جودة التعليم. من جانبها أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة غولاي غوجي في في خلال استلامها للمعدات شكرت اليونسكو على دعمه المتواصل لمجال التعليم في تشاد، مضيفة بأن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب لأجل ترقية مجال التعليم، وتجدر الإشارة إلى أن الدعم يتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة بالإضافة لأجهزة الطباعة وشاشات للتدريب.
0: إلى التعداد السكاني الثالث العام 2026 وأمينة الدولة في البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمد أي بخيت قادت وبعث إلى ولاية قزبيدة من أجل متابعة عملية الإحصاء بها. رضي معروف.
7: في إطار متابعة وتقييم عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وصلت منسقة بعثة الدعم والمتابعة التي أنشأتها الحركة الوطنية للإنقاذ لمتابعة عملية التعداد أمينة الدولة في البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمداي برفقة عدد من كوادر المنطقة هذا. وفور وصول البعثة أقدت لقاء مع القوى الحية بالولاية، حيث أوضحت حواء عبد الكريم أحمداي إن الغرض من هذه الزيارة متابعة عملية الإحصاء انكسب ومعرفة نقاط القوة والضعف وإيجاد السبل لتسهيل العمل وضمان نجاحه، مضيفة بأن الإحصاء السكاني يؤدي أساس التنمية من ناحيته. المندوب العام للحكومة ولاية سيلة اللواء سادك تدريب دينجا رحب بالوفد وقال إن نجاح العملية يتطلب تضافر كل الجهود وتكثيف الحملات التوعوية للوصول إلى نتائج مرضية تسهم في تنمية الولاية. الإشارة فإن الوفد قد أقد لقاء مع الحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك مع جلالة السلطان دار سيلة لنفس الغرض، والزيضة رضي معروف لإذاعة الوطنية.
0: تزامنا مع الانطلاقة الرسمية لاستراتيجية منظمة World Vision 2026-2030، نظمت المنظمة مؤتمر النقاش تحت شعار زرع العمل وحصد مستقبل أفضل للأطفال. مصطفى بشارة محمد.
8: يجيء هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته منظمة الرؤية العالمية في تشاد World Vision تحت شعار زرع العمل وحصد مستقبل أفضل لكل الأطفال، وذلك تزامنا مع الانطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للرؤية العالمية بتشاد 2026-2030. المناسبة سمحت لكل من المديرة الإقليمية للمنظمة الرؤية العالمية بتشاد كارلا دومونيك دي نيزار والمدير الوطني للمنظمة إدوار إنغوي التطرق في المؤتمر إلى المساهمات التي قدمتها المنظمة اتجاه الأطفال التشاديين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والتعليمية، اللذان يعتبران من القطاعات المهمة بالبلاد والدول المنضوية تحت المنظمة، مضيفين إلى أن المنظمة الدولية تعمل في تشاد منذ عام 1984 وتدعم العديد من القطاعات التنموية الخاصة للاستجابة الإنسانية والمناصرة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، موضحين بأنهم سيخططون إلى تنفيذ العديد من الأمور.

0: بأن المنظمة ستعمل بهذه الاستراتيجية من أجل تنفيذ كل الأنشطة التنموية بالبلاد.
1: ولتعزيز كفاءات العاملين في مجال حماية الطفولة ومراجعة النصوص المتعلقة بهم، نظمت ورشة بمدينة أبشي ضمت مشاركين من ولايات سيلا والداي وادي فيرا وإنديا الشرقية. آدم إبراهيم هران.
2: تهدف هذه الورشة إلى تعزيز ورفع كفاءة العاملين في مجال إدارة وحماية الأطفال، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات حماية الأطفال. وخلال المناسبة أوضح ناجيما جي فاليري مسؤول مكتب اليونيسف بأبشا أن الورشة تركزت على مراجعة الوثائق المتعلقة بإدارة وحماية الطفولة، معربا عن أمله في أن تكلل أعمالها بالنجاح وأن يتمكن المشارك من التوصل إلى آليات عملية تسهم في تعريف حماية الأطفال. من جانبها، المدير العام المكلف بحماية الطفولة بوزارة المرأة وحماية الطفولة زينب تيجان علي دعت المشاركين إلى العمل بجدية والاستفادة القصوى من محاور الورشة، بما يفضي إلى توصيات ومخرجات عملية تسهم في تعزيز حماية الأطفال وصون حقوقهم، مضيفة أن الحكومة وشركائها دائما يسعون إلى تحسين رعاية الأطفال وحمايتهم. وللتذكير أن هذه الورشة جمعت الفاعلين في مجال حماية الأطفال ومناديب وزارة المرأة وحماية الطفولة لسيلة ووداي ووادي فيرا وإنيدي الشرقية، وتستمر الورشة لمدة 3 أيام. أبشا آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم عيسى قلمان اجتماعا أمنيا ناقش الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. موسى أحمد دود.
3: تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات وتشكيل لجنة مشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار في الإقليم ويحافظ على مصالح جميع المواطنين. وخلال الاجتماع أشاد مندوب العام للحكومة بالجهود المبذولة بروح المسؤولية لتحقيق السلام والاستقرار الدائم.
4: كلفنا لشيف دي كانتون دول وشيف دي كانتون دول خير ما أدير سو يعني يقوم يسانسيبليزي الناس دول. الناس دول هم من أهل قبل كل شيء وعايشين محل واحد بير واحد بشرهم والسوق واحد يمشوا وهم نجار وفي اللي واحد قاعدين الناس دول مكان يفرقوا مع بي إلا الناس الشوق دا يوم يقوموا يصلوا يقولوا يجيشوا سوا تاني مرة.
3: كما دعا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات وتعزيز التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن وحدة الصف والتكاتف بين مختلف مكونات المجتمع تمثلان الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار. بلتينغ موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: في مدينة يماتمان تم اليوم تنصيب الأمين العام الولائي الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية السلامات إسحاق عبد الله، وجرت المناسبة بميدان الحرية بالمدينة. بشارة محمد صالح.
5: عقب مراسم الاستقبال توجه الوفد إلى القاعة الكبرى لبلدية أم التيمان حيث عقد أول لقاء له مع المناضلين. رحب الأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية السلامات سليمان إسحاق بالمكلف بالمهمة والوفد المرافق له، مشيدا بأهمية هذه الزيارة في تعزيز العمل الحزبي بالولاية. من جانبه، أوضح رئيس البعثة والمكلف بالمهمة جمعة عباد أن الهدف الرئيس من هذه الزيارة يتمثل في التشاور مع الهياكل القيادية بشأن إعادة هيكل المجلس الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية سلامات، وذلك عقب انتهاء ولايته. وأضاف أن اختيار أعضاء المجلس ينبغي أن يتم بروح من التوافق مع إعطاء الأولوية للمناضلين القادرين على خدمة الحزب وتعزيز حضوره وتحقيق نتائج إيجابية. وفي ختام كلمته شدد جمعة عباد على ضرورة احترام نسبة 30% المخصصة لتمثيل النساء، إلى جانب ضمان مشاركة الشباب في مختلف الهياكل التي ستشملها عملية إعادة الهيكل بما يعزز مبدأ الشمولية ويواكب تطلعات الحزب. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: مؤخرا شاركت البلاد ببطولة إفريقيا للملاكمة وحصدت ميداليتين ذهبية وبرونزية من خلالها والتي أجريت بالكاميرون. عن تفاصيل المشاركة نتابع بيان رئيس الفيدرالية الوطنية للملاكمة

0: Ousmane Adamou.
1: Il a participé au championnat d'Afrique en équipe boxing au Cameroun, yom Ishiron White, il a yom Ishiron Sabo Charicity. Alhamdulillah, il a une médaille tinen. Médaille il a en or, médaille il a en bronze, il y a une troisième place. Chez la première place ou troisième place. Première place dans la catégorie de moins de 81 kg, moyen de bronze à la moins de 60. Donc voilà pour le chat. Donc nous voulons alhamdulillah machina ou yuana combattu alhamdulillah. J'ai reçu 1000 amizata pour la nargha, félicitations. Zola pour adieu au kegal. Quoi en fait donc ta voilà awal kulu ka indina oji ayna oji chegna chan wasu nas ba be souba donc on va arriver c'est à dire à la volonté gay ou ainsi de suite inchallah voilà donc résultat au gay quoi en fait.
0: وإلى بطولة كأس العالم 2026 التي تجرى بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك تنطلق اليوم منافسات دور الربع النهائي الذي سيبدأ بلقاء المغرب وفرنسا عند 9 مساء يلي ذلك يوم غد لقاء إسبانيا وبلجيكا وبعدهما لقاء النرويج وإنجلترا على أن تختتم لقاءات هذا الدور بلقاء سويسرا بالأرجنتين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني محمود قصرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على القائل من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار الشادية والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد. فأولا نرحب بسائر الضيوف في هذه الحلقة المباركة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: طيب سمعت الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، في هذه السنة كثير من الناس السمسم ده حارته لكن بدور بأرفه، حكمك كيف؟ هل السمسم ده بمرقوه بس بأين بدل الناس زكاة ولا بزكو من زيته؟ بدور منك التوضيح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، طبعا السمسم من الأشياء الـ20 الوردت فيها الزكاة في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، فهو من زوات الزيوت الأربعة. فزوات الزيوت اللي بيزكوها عندنا أربعة: السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم. آخر دي ما عندنا، لكن السمسم ولله الحمد الآن زي ما قلت في سؤالك نزرعه كتير. زوات الزيوت الأربعة دي بيزكوها، لكن أفضل بالنسبة غير الزيتون. ثلاثة دي يأصروها وينطوا المسكين الزيت، لكن لو في الثلاثة غير الزيتون دي كان أنطوا الحب يكفي، ما في مشكلة، لأن الآن ده العصر عندنا ما موفر، آلات العصر ما موفرة، ولذلك الشيء كان تم النصاب خلاص 5 أوسق بمعنى 300 كورة تم خلاص، خلاص الشيء للإنسان بيخرج بيطلع للمساكين ده ينطي حب بس بيجزي ما في أي مشكلة. أي بس قايد في الكتب يكون يعصروه وينطوا للمسكين ده الزيت، لكن ده عن طريقة الأفضل في غير الزيتون. الزيتون ده عصر فيه صعوبة شيء، أما السلاسل ذكرناها دي إذا كان أنطلها بيجزي، معناته السلة تمسم بس أنطل المسكين ده بيجزي، ويوصل على الشرط يوصل النصاب، النصاب 300 كورة بالصاع المعروف عندكم ده. لكن الشيء اللي دايما ينبي إليه كان ورد سؤال أمس إضافة لسؤالك ده، الكورة دي مجنقلة زي هسه بيجنقلوها ده ولا معاي من ماسية سوا ده هو سؤال الناس بيسألونا منه كتير. فأنتوا شيفوا بس إذا كان دارين تبيعوا أسل ولا دارين تبيعوا سمن دهن أنا البقر ده ولا دارين تبيعوا لبن تبيعوا كيف، أنا بسأل كده، تبيعوا ده مجنقل ولا مماسي مع الكورة سوا؟ إذا مماسي مع الكورة سوا الجواب مماسي مع الكورة سوا. إذن 300 كورة دي ملماسية سوا ما مجنقل، المجنقل ده زائد، كان دارين تحسب 300 كورة ده ما تدخل نفسكم في حرج، يكون مواسي مع الكورة سوا حسب 300، قالت بعد ذلك سلوا الحب أنطوا للفقراء والمساكين.
0: بارك الله فيك. طيب شغلك هسه الناس بمشي بكيلو برا كله بقول له الشيء ده الا يجنقلوا لهم فوق حتى بكروبه باليدين، يعني حكم الشريعه فوقها؟
1: لا ما وارد، الوارد في الكيل ده كيلو او في الكيله والميزان يساووه يكون سوا، لكن الجنقال من فوق ده شيء الناس يتعذب يسووه، لكن في الشريعه ما وارد. زي انت شيف زي اللبن زي العسل زي السمن، اذا كان تبيعوه بالكوره تبيعوه بشيء ده ما في جنقالك اصلا ما فيه، الاخر ده كله يكون زي بس.
0: طيب سمعت الشغل قول ابراهيم الكلام ده هسه ينطبق عليه الشيء بتاع المزاري ولا حتى في الاسواق السالين اللي عند الكورات فوق السوق ده اشياء مجنقله دي كيف؟
1: الحكم واحد. طبعا الكوره دي حكم واحد، فقبل ده نبهنا في زكاة الفطر تقريبا في رمضان الفات كله قلنا الكورة دي معناتها من ملانها سوا بس، الجنقال الفوق ده ما وارد بس.
0: يا شيخ أحمد النور عندك إضافة؟ سمعت الشيخ فضل.
2: أنا داني نضيف على كلام الشيخنا القوني جزاه الله خير. طبعا الناس الآن ده الأمور دي بيشوفها هينة ما بسألوا منها كلها، لأن قم لقوا الناس كيف خلاص بجنقلوا وماشين بجنقلوا وماشين. الكلام ده يا إخواننا هوجدوا من تقول كورة، ده الكورة ما اسم للظرف، لما تقول مت المت ما اسم للظرف، إذا الظرف ده هو محدد ومعروف. الشغل بيكود بفوق أسهل غلة دوك بكيلوها الشغل القايب بفوق لهذه الرئيسة بقى الطريين ده هو ده ولا قايب في الظرف ولا قايب في الكورة داخل ما قايب في أخوانا بس ما تغلاها قاعدة بفوق لغلاها غلاها بفوق لغلاها كلا حدي خلات بقى زي القنطور ده شيء. الشيء الثاني شغل الواضح لأم النور دم يزول بخيط إيدينا كي عطول إيدين ده لما مع المتشنو اللي يتي جزء من الكورة هذا ده معروف ما مكيال ده أشياء الناس تعارفوا عليها لكن عادة سيئة ولا عرفنا جزاف ولا عرفنا كيل. كان جزاف كله عنده شروط وكان كيل كله ده ما كيل. إذا خلي الناس كان بدوروا سلامتهم ده وكي بجوا بكيلو عشان يقولهم 300 كورة يسلوا 30 ريكة 30 كورة بسماعي عندنا دار برا بسماعي ريكة ما بنعرف فين جمال بسماعي شنو لكن عند 300 اللي بيسلوا منها 30 كورة يعني 10 300 ده معناته إتر كورة دوك الملتة ده تمسحة تجي سوا كان واحد مثل دك اتنين مثل دك ثلاثة لحد 300 لكن أسأل بجنقوله ده كان حسبنا شرعي ده ممكن تجي 350 كورة ممكن يجي ممكن 320 كورة يعني في شغل زائل إنت بتعرفه ممكن 250 الناس بيقولوا ما ليك زكاة عليه ولو ليك زكاة ولذلك خلي الناس الشغل ده يعرفوه عديل ويدخلوا ده شغل مهم جدا.
0: طيب شغلنا الآن يا شيخ أحمد النور كيف يتخلص من الشيء
2: ده؟ كيف يتخلص من الشيء ده ما دام عندهم كورة بيتعاملوا بها ومعروفة هي دي بس المدة الشرعي ده ما خلاص نفس التوجيهات دي يشيلوها بس
0: ده يشيلوها توالي
2: ها
0: والشيء اللي قبل ده فعله
2: على أي هداك ما خلاص ده طريقة نقول لهم تاني كسوة لا في قبلوا ما في لكن من قدام لابد يصحوا ويمشوا.
0: طيب سمعت الشيخ القوري إبراهيم محمد عبد الله بالنسبة للناس واحد بيشترك مع أخوه أو مع صاحبه بعمل لهم مزرعة الناس إذا كانوا شركاء الزكاة تكون كيف؟
1: زكاة الشركين كل واحد يشترط فيه يلقى النصاب أن الزكاة عندنا من شروط الزكاة أو من أركان الزكاة الملك والنصاب التام والحول بالنسبة لغير الحرس إذا الشيء اللي حرته ده يرقاسم كان رقاسم لأي واحد تم النصاب خلاص يزكي تم 300 كورة البنوب بدأ 300 كورة فأكثر يزكي ما تم ما عند زكاة والبعض من الناس بيزرعوا سواء بلقوا 10 شوال مثلا ولا أقل من ذا وبس قول لهم زكوا لا وارد أي واحد كل شيء البنوب بالقدى يشترط فيه النصاب كان تم النصاب خلاص يزكي وما تم النصاب ما يزكي ولا عند زرع آخر من نوعه مثلا هم مشتركين هنا وعند زر واحد زر مستقل ونفس النوعية المشتركين فيها دي عند زر آخر وبشروط الضم كان تم الشيء اللي جي من هنا ده يمشي يضم ما حق ضاق ويزكي بشروط الضم الفقهاء بيذكروها دي كان توفر ده خلاص اللي جي هنا ده وإن كان ناجز كل ضاق وكل ملكة ده كل ملكة يضم ويزكيهم سوا أما ما عند زر آخر إلا الواحد ده بس الشيء البنوبة ده بقي شيء ما بلغ النصاب ما عند زكاة.
0: طيب شيخنا سؤال ده جرة حتى الزكاة الخليطين بالنسبة للأغنام للأبقار وكذا كذا هي الحكمة كيف هم الناس اللي إذا كان دمه بهايم سوا في الزكاة
1: الخلطة دي يا إخواني هي لها شروط مذكورة في كتب الشريعة الدلو واحد المراح واحد الفهل واحد وذكر اللام خليل في مختصر وكل ملك النصاب ذاك مذكور في المثل خليل أي واحد كلها تم النصاب عم ذكر الواحد تقى دون النصاب لو كان في سائب يجي بزكي والسائب يا شال إذا شال من المالك النصاب بس الما مالك النصاب ده إذا هجر ما عنده شيء لذلك الخلطة دي تنفع الناس المشتركين وكل واحد كل حق بعدين الناس خليه يفهموا أن الخلطة شيء والشركة شيء آخر الخلطة أي واحد كل حقه مميز معروف ده حقه والشركة كمان حقه ما مميز ولذلك الشركة شيء آخر والخلطة شيء آخر الناس ما يخلطوا بين الاثنين لأن الشركاء ده ما مميز المهم 20 بقرة مشتركين فوق سوا أو 50 غنمة أو 80 100 غنمة حقتهم سوا ما معروف ما مميزة اللي بيسموها شركة الشركة ليه حكم شيء الخلطة ليه حكم شيء الخلطة اللي عندهم أي واحد نعرف حقه لكن خلطوا سوا ده ليه راحتهم بس ليه راحتهم الخلطة دي إذا زكاتهم مشاري رخص لهم إذا كان أخذوا جوا السائجة وعدوها وسلوها دخلت السلو ده كل بيناتهم سوا كان شعلة منهم مثلا نقول لي 40 من الغنم فإذا كان السائجة بيلقاها بيشيل غنم واحدة في الطمعانين ده إذا الغنماء والد بيناتهم بالنصف عم إذا كان الوايد أفرض حقه 40 والوايد حقه 30 أو 20 إذا الشعلة أخذوها دي أخذوها من مالك النصاب المين النصاب ده ما أخذ منه شيء
0: بارك الله فيك. طيب سمعت الشيخ القوري إبراهيم أيضا في سؤال الكثير من الناس قبل ده كله سألوا لنا من بيتكين هناك أنا زراد لي مزرعة وبعدين الخلة الهدي بيقى فريكي وسويل لي زرع آخر بالنسبة للجمع بين المزرعتين الناس بسألوا الحكم كي دايرين توضوه لهم في الكلام ده
1: أشياء المزروعة دي إما أن يكون جنسها إله واحد أو أجناس مختلفة. مثلا نقول لي الذرة صنف واحد، سواء كان مصر أو البربرة دي أو أي ذرة الكورنجانية الحمراء دي أو أي غلة آخر غير الدخن ده، بمعنى كلها جنس واحد. طبعا إذا كان زرعوها كل في وقت واحد، بمعنى زرعوا دي ولسه ما حصدوها دي كل زرعوها، معناتها للاسف المصر ده الناس لسه ما نجد بيزرعوا البربري كل بيزرعوها، دي الاخر كل زيها في الجنوب هنا قال بعد بيقولهم بيزك كل زرع، بس لسه المصر ما نجد هي بيزرعوها. كلمه الزرع تشمل الاثنين كلها، زرعوها في آن واحد ده شرط الضم. اذا الانسان اذا كان عنده زرع اثنين وإن كان ببلدان مختلفة، ما شرط إلا في بلد واحد، زرع هنا وزرع هنا وقتها واحد، إذن يجمعها بشرط قلنا ده لسه ما حصد ده زرع ده شرط واحد. الشرط الثاني الأول نجد ده قائد ما كمل لحد الثاني ده وجبت فيه الزكاة، بمعنى أفرك حتى يجمعوهم سوا، بمعنى ده إذا كان كمل النجد أول لكمل زرعوهم في وقت واحد، لكن دعك اللي كملنا حتى دعك الزكاة وجبت فوقها أفرق، إذن ما بيجمعوهم. الشرطين ده لابد منها، أول بأول الشرط الأول ده لسه ما قطعوا زرعوا ده، والشرط الثاني الأول ده ما كمل لحد دعك الزكاة وجبت فوقها، بقي منا حاجة لحد وجوب الزكاة في الثاني ده، إذن في بالشرطين ده يجمعوهم، وإن كان ببلاد مختلفة ما يشترط فيها أن يكون بلدهم تكون واحدة. فشيء داير نقوله ده المالك والمال إذا كان اختلفوا ده زول ده قايد هنا وإن مال مكان آخر، المعتبر مكان المال ولا مكان المالك ده كل لازم نعرفه. بالنسبة للعين القروش الأبيض ده المعتبر مكان سيتا قاعد، وبالنسبة للزر والماشية كان مكان هي قاعدة، ده كله تفهموه. زول واحد قاعد هنا وإن تجارة في مندو ولا في سعر مكان آخر، فإذا يعني نعتبره مكان هو قاعد ده بس مكان وجبت فوق الزكاة ويوزع شيء للفقراء والمساكين حق المحل ده. وبالنسبة للزر وبالماشية ده كمان مكان هي قاعدة، ده بس يعتبر يوزع للفقراء والمساكين من البلد ده.
0: نعم. طيب الشيخ أحمد النور عندك إضافة؟
2: أنا ما عندي إضافة. نعم. أنا لحسن الحظ يعني عندي معي أقرأ المسالك، كان معي قايد قدامي كلام القوني إبراهيم القالة ده، هذا هو الفقه بعينه
0: ما شاء الله.
2: فالإمام الصاوي ذكر المسألة بعينها كأن سأله يا كتبة، وطبعا هي مذكورة حتى في متن خليل وفي شراح خليل، بيقول يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين، وده مهم، حيث زرع أحدهما قبل وجوب زكاة الآخر، لكن إذا كان ده زرعنا وجبت فوق الزكاة بمعنى أفرق بعد الفريق حتى زرعنا الثاني ده في البكان ده الثاني ما بنضمه لده بعد ما أفرق ده، ما خلاص الزكاة وجبت خلاص الحكم ارتبط به، بعد ده بنضمه له آخر، لكن ده قبل ما يسي فريق زرعنا ذاك، وبقي من الأس الأولان ده بقي منه ما يتم به النصاف في الأول، في الحالة دي وجب الزرعين دي كلهم يضموهم ويزكوهم سواء، لكن ده زرعنا أولاني وذاك زرعنا أخير، قبل الزكاة ما تجي في الثاني ده أنا إذا خلق أكلنا وخلاص انتهينا منه، ما خلق أكلنا وانتهينا منه حتى بعد ذاك أفرق، ما بنجي منقول نضمه لده، لأن الثاني ده جليقي ده ما فيه، والشريعة ما بتضم الشغل القاعد للشيء المافي إلا بتضم الشغل القاعد للقاعد، إذن بالقيدين ديل خلاص وجب الضم. إذا كان انخرم قيد واحد الضم في المحل ده ما بيجي اصلا. بعدين هنا في اشياء سمحه ذكرها الامام الصاوي، دكن يوم من الايام ان شاء الله نجو وقت وسيع شيء كي نقروها للناس ونفصلها لهم، لانه هناك في بعض الاخوه المساله اللي فسرها للناس خطا، وده وجب للناس ان ينبهوا عليه.
0: جزاكم الله خير. في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقه، هم الشيخ احمد النور محمد الحلو امام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهوريه شاد، والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد، على تكرمهم وتفضلهم لهذه الإجابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديمه الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

كانت الكرام في كل مكان نوقف الفنان الكبير عشان أبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماء مديل خلي أجل أجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم مدام زينبا اللفوزة عندها بكان في كارتيان قبو سيكسيون 3 إلو 29 لو 20 الطيب حسن عنده مكان في كارتيه بالطلوالي سيكسيون 3 ايدو 54 لو 19 مهدي موسى ادريس كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايدو 364 لو 1 هنا ناسين فضل احمد فضل كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايدو 369 لو 27 احمد فضل كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايدو 369 لو 24 25 و 26 هنا كمان ناسين هنا كلي أحمد بدر وعبد الكريم نايمي عندهم مكان في كارتيه أنجابو سيكسيون 1 إلو 5 إلو 4 لو 13 ولو 15 كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرى مقاطعة مدينة الجرماية بالمعاونة مع البريفي أن الجرماية يبلغوا لكل الأئمة والهلال التابعين للجرماية بكون يوم السبت أم بكرة ده يوم هنا قراية القرآن الكريم فبطلبوا من كل القونة أئمة المساجد سيادة المساجد الدقاق والخلاوي القرآنية يوم السبت بيكون يوم هنا قرآن ويوم هنا الدعاء والذكر عشان الله بيجيب لنا العافية والاستقرار في بلدنا جات وبيجيب لنا الخريف المبارك مضى في البيان رئيس المجلس الوطني فرع مقاطعة مدينة الجرماية الإمام أبو بكر رمات أحمد نكرر المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع مقاطعة مدينة الجرماية بالمعاونة مع السوبريفي وبلغوا لكل الأئمة التابعين أي الهلال التابعين للجرماية بكون يوم السبت أم بكرة ده يوم هنا قرآن كريم وذكر فبطلب من كل القونة وكل الأئمة من المساجد الزوايا والخلاوي انت القرآن الكريم بقروا القرآن الكريم وبجيبوا الأذكار عشان الله برفع البلاء وينزل الشفاء ويجيب الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد وبيجيب الخريف المبارك مضى في البيان رئيس المجلس الوطني الفرح لمقاطعة مدينة الجرماية الإمام أبو بكر رمات أحمد عائلة أمر أطيه أحمد حسيني الحاجة خالة أمبار إنجني الجد حسيني أبو بكر إدريس عبد الرحمن حسيني بشكروا كل الأهل البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة عن المرحومة بيتهم جنب أمر والسرقة إلى الأربعين يوم كمان تبقى يوم الاثنين في كارتيه بطة البقرة نكرر عائلة أمر أطيه أحمد حسيني الحاجة خالة أمبار إنجني الجد حسيني أبو بكر إدريس عبد الرحمن حسيني بشكر كل الأهل البر والداخل والجيران اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة أن المرحومة بيتهم جنب أمر والسرقة إلى الأربعين يوم كمان تبقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه بطة البقرة نصل بالبلاغات بلاغنا وفا الشيخ هارون دربان أبو موسى هارون عبد الرحمن هارون أنقاري موسى إما آدم محمد بنية بلام درما جبرين الحاج أبو بكر أنكو دلقي سيد النايم خالة خرسة الحاج جبرين موسى الجد نكور دلقي صالح خرسة النور تربيل بلام محمد أخي بلام عبد الرحمن هارون بلام محمد سيد بلام جد كولو بلام هارون آدم بلام دنقو السدنة المؤمن حسن الحاج هارون بشارة الحاج محمد يونس تيراب الحاج محمد هارون غوني النور عبد الرحمن محمد سوك بلام آدم مكيلة تجاني دنقوس آدم أخي الحاج عبد الرحمن بلام جد بشارة عمر أبو بكر بلام جبرين إما بلام مختار جيمي محمد آدم بلام عبد الرحمن أبو بكر بلام محمد الضيف بلام الشين جبرين شيخ محمد أمبريا بلام كواسة آدم دلقيد النمي نمي الحاج جد عبد الله بلام مهمة إفين بلام حسن يونس علي أحمد بلاما أبو بكر التوم بلاما قنبود النا بلاما جبيرون رمضان بلاما حسن محمد بلاما إيسى بشارة بلاما هامي الجرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما جبريل نصر شيخ عمر أبشنب بلاما سيد أبو بكر بلاما محمد إما
بلاما إما نكاس بلاما جبرين ناقورو الشيخ إدريس أبو بكر بلاما عمر أبو بكر بلاما جدة بشارة بلاما علي عبد الله الشيخ بشارة سيد معلم آدم أنكو عائلة الحاج حسن قديو عائلة موسى حمسة عائلة حسن الكار معلم آدم موسى بلاما الحاج ولد أبو بكر الوكيل جبرين دلقي محمد إجلا دلقي أخونا أبو بكر دلقي موسى آدم عائلة محمد أدمة عائلة قاجي حسيني الشيخ محمد علي الحاج عثمان أنقاري عائلة آدم جرو اللوان كشلد الندنيني الشيخ آدم أقيد اللوان عبد الله أبيتان عبد الرحمن خاطي الحاج محمد أبضان عائلة الحاج بنامة عائلة سمجدة الحاج عبد الرحمن حسيني عائلة أبو بكر موسى عائلة حسيني ولا زرقة بلام جدة آدم بلام جدة هارون بلام عبد الرحمن بركة الحاج أجد بلام حسين النظيف عائلة الحاج آدم إما أخي درمة عائلة إما نصارى عائلة آدم قدلة الإمام عبد الرحمن سيد بلام محمد دنا عمر سيد آدم الحاج آدم بلام محمد قندي محمد عبد الرحيم ومحمد أنجني لهم الحزن ببلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللا إرفي بوفاة أخوهم وأبوهم محمد هارون المعروف بأبو النايمي مات البارح في الليل وسرغة تبقى أمباكر الجيمي في مبلولي هلي التبلامة آدم مكايلة هارون البلاغ ده كان لقينا ستنا قلوب هذا الأخبار الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة فالأخنا وفى عيسى جبرين عبد الرحمن نخالة موسى خالة جبرين نخالة بشر خالة محمد تخالة الشيخ جبرين إما تو مجيدة الشيخ الحاج بركة بلام هارون عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن ولا إمت في السرجي الحاج حسن جمي الشيخ إدريس بكر دلقي حسين سيد جبرين آدم الشيخ غريمة الشيخ إبراهيم كولي دبيتي بشارة شنكو دبيتي بلام إدريس محمد جبرين وكيل أحمد إدريس اللوان جبرين دنقس اللوان فليجي حسنة دلقي عبد الرحمن مكايلة في مسنيني على حسنة الحاج حسن عبد الله أبو كيومة بريفي جد عبد الله أبو كيومة دلقي جابر جبرين في جقولي دلقي حسيني هارون دلقي بابا محمد رمات أبيض الشيخ السنوسي الشيخ هارون في دريدر آدم إدريس في مادرزقي بلاما جبرين التوم في مادرزقي بلاما قجة في البلبوط كونسي عبد الرحمن خير الله في البلبوط الحاج عبد الرحمن أنقدو في وادي دوم عمر إدريس في أبقوية الشيخ حسيني هارونا في رزي الشيخ مكايلا ولا مؤمن في متكون الشيخ عبد الرحمن والمحمد في متكون الحاج جدة أبدنقا محمد مكايلا في التومات الحاج محمد سليمان في نجمينا الشيخ حسين الجواني في الفرش بلاما هارونا في أوجو بلاما حسن عبد القادر في مديغن حول العالم الحاج آدم عمر في كسري الشيخ حسن ماتر في جقولي الشيخ جدة دشوش في جقولي الميرما محمد حسن قلديمة كل الدليقيات وكل البلامات هنا بريمير أرندو سما الدليقية بيت محمد في أبرجة الشيخ بشير آدم إيسا في مسنيني الدليقية رمات حسنة في الماجيرويا الشيخ حسيني موسى في مولوديا تراب الكامرون لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان الرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أخوهم الحاج خالة جبرين مات اليوم الخميس والسرقة تبقى يوم السبت أم بكرة في كارتيه فرشة كاري تروى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة البلاغة كمان كاللقينا وقت نقوله إن شاء الله بعد الأخبار بلاخنا فرها بلاما جبرين ماما ساري وهيدي أبو بكر ماما ساري وهيدي عبد الكريم كبير النور أحمد جرم كبير جبرين آدم حسن إدريس جدة آدم جبرين أمر الدنؤو خالة بلاما إما خالة محمد مكايلة القوني موسى خالة سياغة مكايلة مكايلة خالة كبير خالة مكايلة كبير محمد يونس جدة يونس عبد الله أمر الجد قريمة بلاما صالة بكرة تون عبد الله محمد قصير محمد خرسة شيخ آدم خرسة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بعروسنا ولدتم أبو بكر ولا بلام الجبري محمد ساري وهيدا العروس يكون أمباكر الجيمي والعزومة يوم السب في نقرقوموتو هيليت بلام الجبري محمد ساري وهيدا والحفلة كمان بسوه فوق ديسكو فكرر بلام الجبري محمد ساري وهيدا
أبكر محمد ساري وهيد عبد الكريم كبير النور أحمد جرمة كبير جبرين آدم حسن إدريس جد آدم جبرين عمر الدنو خالة بلام إما خالة محمد مكايلة الجوني موسى خالة سياغة مكايلة مكايلة خالة كبير خالة مكايلة كبير محمد يونس جد يونس عبد الله عمر الجد جريمة بلام صالح أبكر تون عبد الله محمد قصير محمد خرسة والشيخ آدم خرسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفي والأهلال المجاورات بأروسنا ولدتم أب بكر والبلامة جبريل محمد ساري وهيدي الأروس بقم باكر الجمي والعزومة بكر يوم السبت في نقرقموتو هل التبلامة جبريل محمد ساري وهيدي والحفلة كمان ببقى فوق ديسكو الساعة نواصل بالبلاغ واحد قبل الأخبار بلاغ نفرها آدي محمد تربيل محمد عبد الهادي محمد جبريل محمد أفندي محمد محمد جبريل النور تربيل تربيل رهومة نجوان سندا نجوان قوي آدم حسنة جبريل آدم آدم بشارة بكر إبراهيم الحاج إيسى إبراهيم الحاج حسن حسن سيد رمضان سيد كشلة آدم سيد إدريس أخي بلام أخي آدم محمد يونس هارون يونس محمد جبريل عمر محمد بشارة كبا يونس دينيني آدم جبرين أجد إبراهيم محمد أحمد أجد رمات ساو سيد جرما قج طاهر رمات جبرين دن جبرين أبا هارونا جبرين بركة محمد حسيني شيخ اللوان جدا محمد أدو آدم ساكن جبرين مينا مالو محمد بشارة في هميضي مالو بشارة إبراهيم مكايلة تاني فكي حسنة قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن

0: مستمعينا سيما تراديوشات في كل مكان، الساعة 7:15 في مدينة سارة العاصمة نموين شاري، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم يوم الخميس بأشياء بقدمنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشرة الأخبار المسائية، إن اليوم يوم الخميس يوم 9/7/2026. النشرة نبدأها لكم طوالي بالتفاصيل. الأعضاء هنا المجلس هنا الشيوخ كان رضوا اليوم يوم الخميس يوم 9/7 بمشروع هنا القانون بنطي إذن للحكومة عشان تخدم بواسطة هنا الأوردونانس في مدة هنا شهرين هنا إجازة هنت البرلمان، كل القرارات اللي بشروها في مجال هنا القانون في مدة هنا الفترة هنت الإجازة دي، يعني برضو فوقها في الدورات الجاية، وده تبقى للدستور هنا الجمهورية. المناسبة رأسها الرئيس هنا المجلس هنا الشيوخ دكتور أرون كبدي. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: نقاش حن المشروع القانون البخص أن تان الإذن للحكومة صلاحية الموافقة من خلال الأوامر في الفترة البدخل فوق البرلمانيين في إجازة البداية من يوم 1/7 حن شهرنا الحالي لقائد ليوم 31/8/2026. ده العنوان حن الجلسة العلنية حن مجلس الشيوخ الرئاسة الدكتور هارون كبادي كل الرئيس حن لجنة السياسة والقانون السناتير جيمتي باي لابيا جرى المذكرة هنت المشروع التقص أن تان الإذن للحكومة في الموضوع الحالي ده. بعد ده الأمين العام النائب عن الحكومة الدكتور بوركو ديدي الحاج قدم كلمة قدر فوق الجهود البقوم بيا السناتير دول وموافقتهم للمشروع القدمه، وقال بكونه القرارات البتشيلها الحكومة دي بتدخل في مصلحة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. بعد دا رئيس الجلسة فتح باب المداولات العامة عن أعضاء مجلس الشيوخ الهم من جانبهم قدموا كثير من الأسئلة ودخلوا الملاحظات كلها كي شملت الإجراءات القانونية البتشيلها الحكومة في الفترة هنت الإجازة البرلمانية. ردا لمختلف الأسئلة والملاحظات القدموا السناتير دول، الأمين العام النائب عن الحكومة طمن بكون الحكومة التشادية قيد تواصل في التقدم حان نفذان المشاريع بتخدم التنمية بصفة عامة ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. في نهاية الجلسة أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا في المشروع دا بأغلبية.
1: الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو كان استقبل اليوم الصباح المبعوث الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان سعادة بيكا هافيستو وحجوا معايا بما يخص التقوية هنا الجهود والتوعية وفتشين هنا الحلول السلمية للأزمة والمساندة للرفيجي السودانيين القاعدين في تشاد. حفلة هنا أنطين رسمي هنا معدات للوزارة هنت التربية الوطنية، المناسبة كان بقت لهم الصباح، والمعدات الأنطوها مهيبتي تمثل بوردنا

0: الدكاتر واشياء اخرى هنت خدمه والانطين هنا المعدات ده بينكتب في اطار هنا المشروع هنا التقويه هنا التعليم القامت بها المنظمه هنت اليونيسف في اطار هنا مساعدتها للحكومه. تفاصيل الخبر نسموه مع حجه وحبيب عمر.
1: عشان يقووا ويحسنوا جانب حن التعليم في بلدنا تشاد، في دا سووا بادرة كبيرة الكان نظماها المعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا التابع لليونسكو، ودا لفيدهن المؤسسات التعليمية المختلفة. بدت المناسبة بالكلمة الكان قدماها منسق اليونسكو في تشاد ساليو ساليه، قال مشروعنا دعم التعليم دا بدخل ضمن الشراكة القائمة بين الحكومة التشادية واليونسكو، ودالي عشان يدربوا ويأهلوا المعلمين. وقال المعدات دي بتمثل خطوة مهمة بتجدد المدارس الوطنية وتزودهم بالمعدات انت التكنولوجيا والمعلومات والاتصال وبتطور جودة انت التعليم. كم من جانب أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة جولاي كوجي، وقت ما استلمت المعدات دي قدمت شكرا لليونسكو في دعمهم المواصل في جانب هنا التعليم في تشاد. زادت في كلامها وقالت الدعم ده جاء في وقت المناسب ودالي عشان يرقي جانب هنا التعليم. نذكركم بكونه الدعم القدمات اليونسكو لتشاد بتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة أي البشولوها في الإيدين، وكمان شاشات هنت التدريب وأجهزة هنت الطباعة.
0: أجهوا حبيب عمر الوزير هنا استصلاح الأراضي التمدن والسكن محمد السليك حالاتا قاعد في مدينة مود في إطار هنا جولة هنتال كان جنبها في وسط البلد. اليوم الله صباح كان سوا ملما هنتا مشاورة مع المسؤولين هنا الإقليم هنا كنم. المناسبة قد بحضور هنا المندوب العام هنا الحكومة جنرال إساق كوتي يعقوب والرئيس هنا المجلس الإقليمي محمد نور ملاي. الملما دي فوق الوزير كان يتركز بزيادة بما يخص الضرورة هنا محافظة هنا الريزيرف هنا الدولة واحترام هنا القانون هنا الدولة في مجال هنا الأراضي. بجملة 32,722 مترشح كان دخلوا اليوم الصباح في الامتحانات هنا البكالوريا الدور الثاني هنا شهر 6 سنة 2026، وده في كل الأراضي الوطنية هنا في العاصمة جمينا 11 مركز كان خصصوهم للطلبة في البكالوريا هنا الدور الثاني. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يامبتينا بيني وكان نزل رسميا في الميدان وبالتحديد في مركز هنا ليسي ساكروكير والكوليج إيفانجليك عشان يشجي ويطمئن المترشحين في البكالوريا بالبداية السمحة هنت العمل هنا البكالوريا. آخر خبر من جوزبيدا في إطار هنا المتابعة هنت العملية هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن بسواري هنت المنسقية هنت الامبيس كان وصلت اليوم الصباح في مدينة جوزبيدا اسمى هنا ولاية سيلا رضي معروف.
2: في إطار متابعة وتقييم هنا عملية الحساب هنت السكان التالك للسكن والمساكن، وصلت منسقية هنا بيسة الدعم والمتابعة التوطع الحركة الوطنية للإقاس MPS لتتابع عملية هنا حساب هنت السكان. رئيسة هنت البيسة أمينة الدولة في البنية التحتية وفك الأزلة هواء عبد الكريم أحمداي مع عدد من كوادر هنا المنطقة، بعد ما وصل إلى مدينة جوزبيدا البيسة صوت ملمع مع القوى الحية بالولاية. رئيسة هنت البيسة هواء عبد الكريم أحمداي قالت الغرض من الزيارة يتابعوا عملية هنا الإحسان من قريب ويشوفوا النقاط من القوة والضعف وكيف يلقوا حلول ليستخلوا الأمل وضمان هنا نجاحها. في نفس الوقت قالت الحساب هنا السكان ده هو أساس هنا التنمية. كان المندوب العام للحكومة بولاية سيلا الجنرال صادق شبير دينجا رحب بالوفد وقال نجاح هنا العملية دي تتطلب كل الناس يتكاتفوا سوا ويكثفوا الحملات هنا التوئية يلقوا نتائج يساهم في تنمية هنت الولاية. نذكر بكون الوفد سوا ملمع مع مناضلين هنا الحلقة الوطنية للإنقاذ MPS وكذلك مع جلالة السلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم بنفس الغرض. جوزبيدا رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
0: شكرا رضيع معروف. أعزائي المستمعين الفلسطينيين دينا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. النشرة كتبوا لكم ليونيل نومينغار، محمد أحمد عبد الكريم وحجة وحبيب عمر، قدم لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعينا السامات الكرام، شكرا كثير للفنان الكبير المزارعين والبقارة من زمان كلهم أخوان، ده بيجيب غلة وده عند لبن، قاعدين ده أمهم تشات وأبوهم تشات، ولازم أنينا تشاتين كمان نبقوا زي المزارعين والبقارة، هم لهم بدوا بداوس والدواس ما بنفع أنتوا أخوان. نقري لكم البلاغات المفضلة، بلاغنا فرحة بلا ما يسنى آدم هسيني أسمان حسن أسمان هارون آدم بابا هارون بكر الجلاهي قنبو بركة محمد آدم إيسى حامد آدم اللوانا الوكيل جدة الرئيس خالة بركة بلا ما أبرس الشيخ يوسف شقيفات الحاج بلا ما إيسى بشير بلا ما توم مدام بلا ما توم مدام يوسف بلا ما أبونا أخونا أبو بكر اللوانا آدم أسمان حسيني بلام جد عبد الله عمر قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن جد ورقة أبيس رمات ميزونغو دينيني مرابو أنا كريا ديليجي أبزين الرئيس محمد الليكيم بلام آتي ألقوني أحمد ألقوني يايا ألقوني مؤمن بلاما جبرين ديدان موسى محمد بشارة كومبا جبرين الزميل هارون ساكن محمد السم الحاج إدريس ولا وليد الحاج أبكر قنبو إبراهيم أستاسة قنجا أبيسو الحاج إيسا ولا خرسة بلاما أبا إبراهيم أبيسو الرئيس إيساني رامات بلاما إيساني في غاسم بلاما إيساني سنغورة بلاما جيمي بلاما بورو كومبا ولا موسى الرئيس رمات كيو كيو بركة أحمد هارون حسن ولا قنبويا دارسي إدريسا بركة ولا أبيسو الشريف هارون عائلة السكين يوسف أبو مريم أبا آدم محمد إبراهيم بلاما محمد آدم مكايلة اللوان في شدر ثلاثة أبا هلو إما بلاما جبرين محمد سيد آدم لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بعروس أنا أخوهم بلاما حسن آدم العروس تكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في الجنينة اللي بلاما حسن آدم بلاخنا ودار ديليجي محمد إجلا ديليجينا كارتيه جينيبور ده في كوميننا بريمير أرنسما بطلب من أي أسرة فقدت بنيتها البنية دي اسمها خديجة عمرها تقريبا 10 سنة أبوها أسمى آدم لقمان وأمها أسمى فاطمة سليمان البنية دي عندها 6 يوم قادي بكان الديليجيانا كارتيه جينيبور أي أسرة فقدت بنية خلي بنادول الديليجي في نمرو التليفون 66-30-84-48 تيغو 99-30-84-48 نكرر ديليجي محمد إجلا دا ديليجانا كارتيه جينيبور دا في كومينا نا بريمير أرندوسما بطلب من أي أسرة فقدت بنيتها البنية دي اسمها خديجة عمرها تقريبا 10 سنة أبوها اسمها آدم لقمان وأمها اسمها فاطمة سليمان البنت عندها 6 يوم قادي بكان الديليجي في كارتيه جينيبور أي أسرة فقدت بنيتها خلي بنادول الديليجي في نمرو التليفون 66-30-84-48 تيغو 99-30-84-48 البيت الله يبين أهلها بلاخنا وفا آدم داية زيري وكل إيالة محمد أبا أبسكين وكل إيالة وديكوينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفي بكون السترة هن المرحومة يعني آشي آدم داية زيري ببقى يوم السبت بفجر الساعة 7 في مساتر هنالاماجي وبكان العزة كمان في كارتيه اللقزاز والسرغة بصوة نفس اليوم يوم السبت بعد الظهر الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة نكرر آدم داية زيري وكل إيالة محمد أبا بسكين وكل إيالة وكل الديكوينة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران بكون المرحومة
يعني عاش آدم داي زيري بطنوا يوم السبت بالساعة السبعة هنا فجر في مساتر هنا لاماجي وبكان العزا كارتييه لغزاز وبعد الدور في نفس اليوم يوم السبت بس بسووا السرقة في كارتييه لغزاز الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغات الاثنين قريناهم قبل الأخبار كنا نكرروهم. إدريس جبرين عبد الرحمن نخالة موسى خالة جبرين نخالة بشر خالة محمد خالة الشيخ جبرين نائمة توم جدة الشيخ الحاج بركة بلاما هارون عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن ولا إيمر في سورجي الحاج حسن جيمي الشيخ إدريس بكر جلقي سين سيد جبرين آدم الشيخ غريما الشيخ إبراهيم مكولي دوبيتي بشارة شنكو دوبيتي بلاما إدريسة محمد جبرين وكيل أحمد إدريسة اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة دلقي عبد الرحمن مكايلة في مسينيني الحاج حسن عبد الله بكيومة البريفي جد عبد الله بكيومة دلقي جابر جبرين في جيقولي دلقي حسيني هارون دلقي بابا محمد رمات أبيض الشيخ السنوسي الشيخ هارون في الدريدر آدم إدريسة في مادريزكي بلاما جبرين توم في مادريزكي بلاما قجة في البلبوط الكونسي عبد الرحمن خير الله في البلبوط الحاج عبد الرحمن نقدو في وادي دوم عمر إدريسة في بقوية الشيخ حسيني هارونة في رزي الشيخ مكايلة والمومن في متكون الشيخ عبد الرحمن والمحمد في متكون الحاج جدة أبدنغا محمد مكايلة في التومات الحاج محمد سليمان في نجمينة الشيخ حسن الجواني في الفرش بلاما هارونا في أوجو بلاما حسن عبد القادر في مديغ حول العالم الحاج عادم عمر في كسري الشيخ حسن ماتر في جيقولي الشيخ جيدة دشوش في جيقولي المير محمد حسن قلديمة ولكل الدليقيات وكل البلامات وكل الشيوخ البريمير أرندو سما الدليقية بيت محمد في أبرجة الشيخ بشير آدم إيسا في مسنيني دليقية رمات حسنة في الماجروية الشيخ حسين موسى في مولوديا تراب الكامرون اللهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وخاصة الأهل السلامات البنسيت الأسلة والحمادية والأهل البيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم الحاج خالة جبرين مات اليوم الخميس والسرقة تبقى أم بكرة يوم السبت في كارتيه فرشة كاري تروى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلا خنوفة الشيخ هارون دربان أبو موسى آدم عبد الرحمن هارون أنقاري موسى إما آدم محمد بنية بلاما درم جبرين الحاج أبو بكر ولا أنكو دلقي سيد النايم خالة خرسة الحاج جبرين موسى الجد نكور دلقي صالح خرسة النور التربيل بلاما محمد أخي بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد سيد بلاما جد كولو بلاما هارون آدم بلاما دنقو الزنة المؤمن حسن الحاج هارون بشارة الحاج محمد يونس تيراب الحاج محمد هارون ناغوني النور عبد الرحمن محمد سوق بلاما آدم مكايلة تجاني دنقوس آدم أخي الحاج عبد الرحمن بلاما جد بشارة عمر أبو بكر بلاما جبرين إما بلاما مختار جيمي محمد آدم بلاما عبد الرحمن أبو بكر بلاما محمد الضيف بلاما شين جبرين الشيخ محمد أمبريا بلاما كواس آدم دليقيد النمي ليمي الحاج عجيت عبد الله بلاما مهمت إفين بلاما حسن يونس علي أحمد بلاما بكر توم بلاما قنبو دنا بلاما جبيرون رمضان بلاما حسن محمد بلاما إيسى بشارة بلاما حامد جرمة بلاما بشار عبد الله بلاما جبرين نصر الشيخ عمر أبشنب بلاما سيد أبو بكر بلاما محمد إما بلاما إما نكاس بلاما جبرين قورو الشيخ إدريس أبو بكر بلاما عمر أبو بكر بلاما جد بشارة بلاما علي عبد الله الشيخ بشارة سيد مالما آدم ما أنكو عائلة الحاج حسن قديو عائلة موسى حمسة عائلة حسن الكار مالما آدم ما موسى بلاما الحاج ود أبو بكر الوكيل لجبرين دلقي محمد إجلا دلقي أخونا أبو بكر دلقي موسى آدم عائلة محمد أدمة عائلة قاجي حسيني الشيخ محمد علي الحاج عثمان أنقاري عائلة آدم جرو اللوان كشلد الندينيني الشيخ آدم أجيت اللوان عبد الله أبيتان
عبد الرحمن نخاطي، الحاج محمد أبضان، عائلة الحاج بنامة، عائلة سمجدة، الحاج عبد الرحمن حسيني، عائلة أبكر موسى، عائلة حسيني ولا زرقة، بلامة جدة آدم، بلامة جدة هارون، بلامة عبد الرحمن بركة، الحاج أجد، بلامة حسين النظيف، عائلة الحاج آدم، إما أخي درما، عائلة إما نصارى، عائلة آدم قدلة، الإمام عبد الرحمن سعيد، بلامة محمد دنا، عمر سعيد، آدم الحاج آدم، بلامة محمد قندي، بلام محمد عبد الرحيم ومحمد أنجني، اللوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال مجاورات بوفاة أنا أخوهم وأبوهم محمد حارون المعروف بأبو النايمة، مات أمس في الليل، والسرقة كمان تبقى مباكرة الجمعة في هلي تنبلولي، هلي تبلاما، آدم مكايلا، هارون، الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:41 دقيقة، نمشي للمهندس الكبير محمود قصر حماد.

Al-Fanana Adam Gassi, Kelu Bitet Digel, Abba Saïd Fikati Angapu, Ngoulé Kiamasa Al-Khair, Amana. وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من انقبويات شاتو شاي وانقبو شاري باب ولا حد برد برد نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية جدة أبا سيد كمان ماني سيناك كلكم كابين تكنيك

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة لآدم غاسي كمان نمشي نسمع تجونا 200 آدم القو هدية خاصة لناسنا وين شاري أو ناسنا السلامات وكل الشادية قاعدين في 23 ولاية يقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية الشادية أخت الكل حبيبة الكل عشت أصاب الله بود من مدينة سار

كمان نقول فوق مساء الخير للأخت العزيزة صافية الكبيري خارجة من الطاهر. نقول لك مساء الخير من راديو تشادة. الجاسنية آدم نقول لك مساء الخير. الفتيت سير مريم الشاعر محمد. كلكم نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الفنان الشادي آدم القو نمشي نلقى عاطف السماني قلد الفنان الشادي الكبير الهج أحمد بيكوس عدوية سنم بيضة عدوية بتجاخي كليراش من كختي كلمات يقول لك مساء الخير من إزالة الوطنية الشادية تابي تقنيك

بعد ما سمينا الأغنية أنا أطف السماني قلت الهاج أحمد بيكوس نمشي لكونغو ديمقراطيك كندا بونغومان لام جام بلاتفورم يا الكلمات كل الناس اللي بيبو كندا بونغومان نقول لكم بونسوار من غاديو تشاد ديريكتور حسن جدلنا وكل جمايته نقول لكم متابعة سعيدة من غاديو تشاد كل الناس القدام والناس العزاز اللي بيبو غاديو تشاد نقول لكم متابعة حلوة

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا من أي مكتكدنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل لكم أكوي بقول لكم بسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة جيمتا روجي في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة انجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الأزياء الإذاعة الوطنية التشادية. نبدأها مباشرة بالتفاصيل. أعطى مجلس الشيوخ الحكومة الصلاحية الكاملة لاتخاذ التشريعات عبر الأوامر خلال الإجازة البرلمانية الممتدة من الأول من يوليو حتى 31 من أغسطس 2026. كان ذلك عبر قانون صدق عليه أعضاء مجلس الشيوخ صباح اليوم في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: مناقشة مشروع القانون القاضي بتفويض الحكومة صلاحية التشريع عن طريق الأوامر خلال الإجازة البرلمانية للفترة الممتدة من الأول من يوليو وحتى 31 من أغسطس لعام 2026، كانت هذه عنوان الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ التي ترأسها الدكتور هارون كبادي رئيس لجنة السياسة والقانون. السناتور جيم تنباي لابيا قرأ مذكرة المشروع التي تقضي بتفويض الحكومة في هذا الشأن، من ثم قدم الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بركو ديدي الحاج كلمة ثمنة جهود مجلس الشيوخ واعتمادهم لهذا المشروع، موضحا أن القرارات التي تتخذها الحكومة بقيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو تدخل في إطار صالح المواطنين وحماية ممتلكاتهم. ليفتح بعد ذلك رئيس الجلسة باب المداولات العامة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات تمحورت حول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في فترة إجازة البرلمان. في رده على مختلف الإشكاليات التي طرحت له من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، الأمين العام النائب للحكومة طمأنه بأن الحكومة قيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو تمضي قدما لتنفيذ المشاريع التي تسهم التنمية الشاملة في ربوع البلاد. وفي نهاية الجلسة صادق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساهقة على المشروع.
1: استقبل وسيط الجمهورية صالح كبزابو صباح اليوم بمكتبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان الشيخ بيكاها السيد بيكاها أفيستو، وذلك من أجل مناقشة أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق البلاد والأزمة الراهنة. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
3: في إطار المشاورات الإقليمية الرامية إلى متابعة التطورات الأزمة السودانية والبحث عن سبل دعم جهود السلام لهذا الصدد، التقى مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا حفيستو مع وسيط الجمهورية صالح كبزابو، حيث دام اللقاء زها نصف ساعة. ناقش الجانبان حول أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات التشادية لدعم المبادرات السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملاعمة لإطلاق حوار سوداني شامل. هذا وعقب خروجه من اللقاء الأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا حفيستو صرح للصحافة العامة بأنه تناول خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان، النزاع المستمر وتداعياته الإنسانية والأمنية على دول الجوار، في مقدمتها تشاد التي تستضيف عدد كبير من اللاجئين السودانيين، مشيدا المبعوث على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار المنطقة، مؤكدا المبعوث الالتزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دفع عملية السلام بما يتضمن وحدة السودان وسيادة وتخفيف معاناة المدنيين.
1: كما استقبل وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، وقد بحثت المقابلة الأزمة السودانية الأخيرة أشادت الأزمة السودانية الأخيرة أشادت بالدور الأمني الذي تلعبه البلاد في حماية وتأمين اللاجئين. أسامة داود حماد.
4: تأتي هذه المقابلة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد بيكا هافستو إلى تشاد بهدف التباحث مع السلطات الوطنية حول آفاق حل الأزمة السودانية والتحديات التي تفرضها على المنطقة. وخلال المناقشات أجرى الجانبان تحليلا معمقا لتطورات الأوضاع في السودان والتداعيات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي للسكان، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجهها تشاد باعتبارها دولة جوار تستقبل منذ عدة أشهر مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من النزاع. وفي ختام اللقاء جدد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز تعاون وثيق عملي ومستدام، كما اتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات لمواكبة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام في السودان والاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان المتضررين. وأعرب وزير الأمن العام والهجرة عن ارتياحه التام لتميز المباحثات، مؤكدا موقف تشاد الثابت والمستمر في دعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه أشاد السيد بيكا هافستو بالاستجابة الفورية للسلطات التشادية والتزامها بدعم العمل الإنساني والبحث في حل سلمي للأزمة السودانية. عقب انتهاء اللقاء صرح المبعوث على أهمية المشاورات التي أجراها مع السلطات التشادية، مؤكدا عزم الأمم المتحدة على مواصلة جهودها الدبلوماسية إلى جانب الشركاء الإقليميين من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان.
1: انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 الدور الثاني، وذلك بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح في كافة الأراضي الوطنية. الانطلاقة كانت من قبل وزير التعليم العالي والتكوين المهني دكتور سيتاغيان باتينا محمد وبريدريس.
5: جلس نحو 32,722 مرشح ومترشحة في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، وذلك في جميع أنحاء التراب الوطني. وهنا في العاصمة الجمينة تم اعتماد 11 مركزا للامتحانات، وقد تجرى الدورة الثانية في 54 مركزا موزعة على مختلف مناطق البلاد، فيما تستقبل العاصمة الجمينة آلاف المترشحين عبر 11 مركزا مخصصا لهذه الدورة. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني زار بعض مراكز الامتحانات لتشجيع المرشحين وطمأنهم على حسن سير العمل، داعيا إياهم إلى التحلي بالهدوء والانضباط والتركيز في إجابات الأسئلة.
6: Donc Dina Kalam encourager Yal, Kali Fakir, c'est un dernier virage à nom. Ça va se dire à Kalam encourager les surveillants d'Ol, encourager les étudiants, élèves d'Ol. Les jurys que Kali qui nous mis à l'émonce, fait premier tour. Centre d'Ol diminué, ma Michel a le premier tour. Nombre à nom que c'est mieux organisé. Et puis nombre à surveillants d'Ol que diminué, il y a machine centre d'Ol Katir. À sa tour à l'alpha d'Allah, Kali à tout deuxième tour que finir normalement, Michel premier tour.
5: هذا وقد اتخذت السلطات التعليمية والأمنية إجراءات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات، من بينها إخضاع المترشحين لإجراءات تفتيش أمني عند مداخل مراكز الامتحانات بهدف تأمين العملية والحد من أي محاولات للغش.
1: في شأن آخر، قدم المعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا معدات إلكترونية لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتعزيز الثنائية اللغوية، حيث استلمت المعدات أمينة الدولة بالوزارة الدكتورة غولاي كوجي بحضور منسق اليونسكو في جادة. عبد الكريم عبد الله هونو.
7: في إطار تعزيز وتحسين مجال التعليم في تشاد، جاءت هذه البادرة من قبل المعهد الدولي لبناء القدرات في أفريقيا التابع لليونسكو لصالح المؤسسات التعليمية المختلفة، حيث سهلت المناسبة بكلمة منسق اليونسكو في تشاد ساليو سالي، قال بأن مشروع دعم التعليم يدخل من ضمن الشراكة القائم بين الحكومة التشادية واليونسكو من أجل تدريب وتأهيل المعلمين، مضيفا بأن هذه المعدات يمثل خطوة ملموسة نحو تحديث المدارس الوطنية وتزويدهم بمعدات التكنولوجيا المعلومات والاتصال بغية تطوير جودة التعليم. من جانبها أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة غولاي كوجي في خلال استلامها للمعدات شكرت اليونسكو على دعمه المتواصل لمجال التعليم في تشاد، مضيفة بأن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب لأجل ترقية مجال التعليم، وتجدر الإشارة إلى أن الدعم يتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة بالإضافة لأجهزة الطباعة والشاشات للتدريب.
1: في ولاية قزبيدة أمينة الدولة في وزارة البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمدي قادت بعث إلى الولاية من أجل متابعة عملية الإحصاء للتعداد السكاني في نسخته الثالثة. رضيا معروف توفينا بهذه الرسالة الصوتية التالية.
8: في إطار متابعة وتقييم عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وصلت منسقة بعثة الدعم والمتابعة التي أنشأتها الحركة الوطنية للإنقاذ لمتابعة عملية التعداد أمينة الدولة في البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمداي برفقة عدد من كوادر المنطقة هذا. وفور وصول البعثة أقبت لقاء مع القوى الحية بالولاية، حيث أوضحت حواء عبد الكريم أحمداي إن الغرض من هذه الزيارة متابعة عملية الإحصاء انكسب ومعرفة نقاط القوة والضعف وإيجاد السبل لتسهيل العمل وضمان نجاحه، مضيفة بأن الإحصاء السكاني يؤدي أساس التنمية من ناحيته. المندوب العام للحكومة ولاية سيلة اللواء سابق تدريب دينكا رحب بالوفد وقال إن نجاح العملية يتطلب تضافر كل الجهود وتكثيف الحملات التوعوية للوصول إلى نتائج مرضية تسهم في تنمية الولاية. الإشارة فإن الوفد قد أقض لقاء مع الحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك مع جلالة السلطان دار سيلة لنفس الغرض والزيضة. رضي معروف لإذاعة الوطنية.
1: من قصبة إلى مدينة أنجمين، هنا تزامنا مع الانطلاقة الرسمية لاستراتيجية منظمة World Vision 2026-2030، نظمت المنظمة مؤتمر نقاش تحت شعار زرع العمل الأمل وحصد مستقبل أفضل للأطفال. مصطفى بشار محمد.
9: يجيء هذا المؤتمر الذي نظمته منظمة الرؤية العالمية في تشاد World Vision تحت شعار زرع العمل وحصد مستقبل أفضل لكل الأطفال، وذلك تزامنا مع الانطلاقة الرسمية للاستراتيجية الوطنية للرؤية العالمية بتشاد 2026-2030. المناسبة سمحت لكل من المديرة الإقليمية للمنظمة الرؤية العالمية بتشاد كارلا دومونيك دي نيزار والمدير الوطني للمنظمة إدوار إنغوي التطرق في المؤتمر إلى المساهمات التي قدمتها المنظمة اتجاه الأطفال التشاديين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والتعليمية، اللذان يعتبران من القطاعات المهمة بالبلاد والدول المنضوية تحت المنظمة، مضيفين إلى أن المنظمة الدولية تعمل في تشاد منذ عام 1984 وتدعم العديد من القطاعات التنموية الخاصة للاستجابة الإنسانية والمناصرة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، موضحين بأنهم سيخططون إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في عدة مجالات صحية وتغذوية والمياه والنظافة والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي وغير ذلك من أجل رفاهية الأطفال. هذا وقد قدم ممثلو وسائل الإعلام العامة والخاصة أسئلة حول أهمية الاستراتيجية وفوائدها للأطفال، رد عليها المعتمرين بأن المنظمة ستعمل بهذه الاستراتيجية من أجل تنفيذ كل الأنشطة التنموية بالبلاد.
1: رياضيا إلى بطولة كأس العالم 2026 التي تجرى بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، انطلقت اليوم منافسة دور الربع النهائي الذي بدأ بلقاء المغرب وفرنسا، وقد أقصى المنتخب المغربي وقد أقصي المنتخب المغربي بهدفين دون رد أمام المنتخب الفرنسي الديوك الذي خطف بطاقة التأهل للنصف النهائي. في شأن آخر لكن نبقى في الرياضة، شاركت البلاد مؤخرا ببطولة إفريقيا للملاكمة وحصدت ميداليتين ذهبية وبرونزية. البطولة أجريت بدولة الكاميرون. تفاصيل المشاركة نتابع بيان رئيس الفيدرالية الوطنية للملاكمة عثمان أدمو.
10: هنا مشينا بارتيسيبي في شامبيون دافريك انا كي بوكسينغ في كامورون يوم 20 واحد الى يوم 27 شهر 6 والحمد لله هنا لقينا تو ميداي تنين ميداي وايدا ان نور وميداي وايدا ان برونز يعني ترازيام بلاس شينا بريمير بلاس او ترازيام بلاس بريمير بلاس دا لقينا في كاتيجوري دي موين دي 81 كيلو موين دي برونز كما لقينا في موين دي 60 دونك فوالا بور لو تشاد دونك نقول الحمد لله مشينا وانا كومباتي الحمد لله يا جهد من اميزات كل نهار فيليتاسيون زول نقول اجيبو كي en fait donc ta voilà awol kulu ka indina aussi un objectif en chan wasu nas be suba donc on va arriver c'est-à-dire à la volonté gay ou ainsi de suite inchallah voilà donc le résultat au gay quoi.
1: الدقيقة 45 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، وهذا هو الوقت المحدد للنشرة الرئيسية الأخيرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان دمدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني مهندسة الصوت سنوي كوران كوريو، ومن هنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة الشمالية.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم ومحمد اللاو ومحمود قسرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، يعني المراكز التي تدرب الإيال في الفورماسيون بروفيسيونيل دي، بتسمح لشباب كتار بتدربوا فوقها وبلغوا عمل. ده الموضوع اللي اليوم نناقشه في مدة هنا ساعة كاملة مع عدد من الضيوف في داخل الاستديو. معنا في داخل الاستديو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. صباح الخير السيد شرف الدين.
2: صباح
1: النور. أيضا معنا السيد المدير المؤسس لمركز بوم بيرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، أيضا الهشين السيد بيكولا غرونغا تيودور، معنا في داخل الاستديو. صباح الخير. وأيضا معنا في الاستديو السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. وأيضا المراكز دي أيضا أنتجت بعض الشباب دربتهم وحاليا قاعدين في سوق العمل وقاعدين بعدوا عملوا. معنا سيد حمزة أحمد قجة، ده مسؤول حنا صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي. صباح الخير سيد حمزة.
3: صباح الخير.
1: أيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة، وأيضا تلقى تدريب في مجال الكهرباء، أيضا هو معنا في داخل الاستديو. وأيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وباحث معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم دكتور.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: إذن مستمعين الأعزاء، زي ما ذكرناكم برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم بيتعلق بمراكز تأهيل المهني، مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. وذكرنا ضيوفنا القاعدين معنا في داخل الاستديو، وأيضا بعد ما ضيوفنا يتكلموا شوية أيضا أنتوا نفتح لكم الخط، وإذا كان عندكم أسئلة توجهوا لضيوفنا في رقمنا 94-94-09-53 94-94-09-53 63-53-20. وتسمعوا البرنامج مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. أولا نبدأ أسئلتنا للسيد المدير العام لمركز أوكسفورد للتدريب المهني السيد شرف الدين آدم مرخوص. السيد شرف الدين، أولا كلمنا المركز أوكسفورد أسسومتا وشنو الدور القاب أدي بالنسبة لصالح الشباب في التدريب.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: المركز أوكسفورد للنادي اليونسكا، نعم، هو مركز للتدريب المهن،
1: نعم،
2: بداية كانت مركز لتعليم اللغات، ممكن مركز محمى الأمية، وبعد سنتين من المحمى الأمية جينا في تدريب المهن.
1: نعم.
2: المركز أسست في 2014 لكن بدينا في 2015 كانت فقط للغة الإنجليزية. لماذا كانت اللغة الإنجليزية؟ لأننا كنا في خارج وواجهنا صعوبات في اللغة الإنجليزية.
1: نعم.
2: على اسم صعوبات ممكن نقول لهم ما على شيء ده ممكن ما نقبله نساعده للشباب زي ما أننا واجهنا صعوبات ده نقبله في بلدنا ونقدر نساعد الشباب. وعليهم ده اللغة الإنجليزية ده عليهم هي ممكن لغة ترابط زي في العالم كله.
1: نعم.
2: أول لغة ممكن ترابط في العالم ولغة تجارية بيزنس أي شيء. عشان ده يوم الجينا ممكن اللغة الإنجليزية والحاسوب بدينا. بعد سنة طالب من جامعة ملك فيصل جانا قال لي أنا تقريبا سنتين أسباب أنا اللغة الفرنسية ما قدرت نجاتها.
1: نعم.
2: هلا شلنا الكراس وشفنا ومع الأساتذة نقول لنا يا جماعة أننا جينا ده نهل مشاكل بيت الشباب. وده اللغة الناسيونال لازم ندقلوها. وأننا كم عضو حقنا أول كانت اليونسكو.
1: نعم.
2: ودعنا ودينا خلاص ما شاء الله واللغة العربية.
1: نعم.
2: طبعا دخلنا وزول ده ممكن دربنا ما شاء الله بعد خلاص مباشر
1: خلاص. إذا نتخطى مرحلة تعليم اللغات نمشي للتدريب المهني
2: في التدريب المهن.
1: نعم.
2: بعد 2017 خلاص التصريح اللي جينا وخلاص وضعنا التدريب المهن ممكن في اللغة في الكهرباء في الطاقة الشمسية في التجزية.
1: نعم.
2: وفي ريادة الأعمال وممكن كيف تقدر تصنع صابون أشياء كثيرة ممكن في الحصة حاليا في المركز أكسفا.
1: نعم.
2: وبعد في 2021 شفنا كثير ناس بعمل حوادث وبعد وضعنا التدريب قيادة السيارات. وما شاء الله حصة حاليا في قيادة السيارات ممكن عندنا أنيكس في نجمينا 3 أنيكس. تاني في القرى ممكن في آياته في الإقليم ممكن في عبيشي وفي السنة دينا في جوز بعيدة.
1: نعم. شكرا سيد المدير العام شرف الدين على هذه المعلومات. المدير العام لمركز أوكسفار للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. ننتقل مباشرة إلى السيد عثمان أمين مدير أيضا لمركز الفتح للتدريب المهني. أيضا حدثنا عن المركز على التدريب المهني دي أسسه متى وشنو التخصصات اللي انتوا قاعدين تدربوا فوق الشباب؟
3: اوكي السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: طبعا المركز يتأسس سنة 1999 لكن الدراسة بدأت سنة 2000.
1: نعم.
3: طبعا عندنا 3 نظام، عندنا 3 تخصصات.
1: نعم.
3: عندنا كهرباء نجارة وحدادة ده في البداية.
1: نعم.
3: بعدين التخصصين اللي بيكفن شغالين بالكهرباء ماشيين لمدة 3 سنوات.
1: نعم.
3: ففكرنا قلنا الكهرباء هيدا ما بيكفي للمجتمع. حاولنا عملنا تصريح، لقينا تصريح من الوزارة، وزارة الوظيفة العامة، فتحنا تبريد وتكييف يعني فروع. لقينا التصريح أنا حاسب عند كهرباء صناعية. هسه الثلاث الأقسام دي شغالين فوق.
1: نعم.
3: الإيال بقر 3 سنوات طلاب، سنة أولى الثانية الثالثة بدنا أنتم دبلوم. فكرنا قلنا فينا المجتمع ده في ناس ما قارين.
1: نعم.
3: الشباب وقاعدين ساكت ما بيشتغلوا. حاولنا فكرنا عملنا لهم دورات تدريبية لمدة 45 نكون الطول نأهله وبدأ ينزل الشارع.
1: 45 يوم 45 ده تعلمه شنو يصير
3: في الكهرباء؟ عندنا تبريد وتكييف.
1: نعم.
3: عندنا طاقة شمسية، عندنا في الخياطة للرجال برام وللنساء برام.
1: نعم. 45 يوم ده خلاص يقدر يتقن الشيء الجانب اللي انتم
3: كله. وعندنا حاسوب
1: دي ما فرصة الناس في وقت الإجازة وكذا الواحد قدر
3: حتى ما في الإجازة ذاته في ناس ماشي خارين قاعدين في وادي ما قارين
1: لا ما نعم وادين حتى القارين ما بقول عشان تكون عند مهنة 45 يوم انت تجي وبعد ده تمرق بمهنة
3: في وادي شقانين في الحكومة يمشي يعملوا دور بتهاسب
1: نعم
3: ما انا شقانين حتى الان
1: نعم شكرا جزيلا سيد عثمان امين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. ننتقل للسيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بون بيرجي لتوجيه الشباب وتدريب الأطفال الهشين اللي بواجهوا ظروف صعبة. سيد تيودور حجي لنا السنتر هاكوكو ده كريه متى وشنو خلاكو تكريه تأسسه؟
5: شكرا السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: أنا جيت في ديامينا ب 2001 وكده جيت في ديامينا ده مشكلة بس لكتا كتير وكده ما لغاية نالي بنالي أبوي أبوي بس على موني من جيري وكده جيت في ديامينا ده لأن ألغى أكل مشكلة لأن ألغى كده من مشكلة نلغى بيت نوم مشكلة وفكر كده غاين أكادو مناس ما ينفع أنا سويت أتلي سكر كي غاين دبرو غاين نشوف هذا شغل غاين يمشي شيء
1: أتلي أنا شنو
5: أتلي أنا من جيري بوا غاين يمشي شيء وكده الأتلي غاين يمشي شيء ده براتر دول أنتوني على الغياب قد ما يلي نلومم
1: سويت في وين أتلي
5: في شغوة
1: أيوة
5: في جنب دوم بسكو ووكي دلغا يمشي شيء شيء ده شفت كي ده قل شغل الغياب يمشي ده ما نقدر نزيد الشيء هو ده بس أنا سويت كي في 2020 2018 على أنتوني بكان بيتا وبكان البيتا ده قل كي كيد ميل ده قاعد يجيب رابين أنا نادم ما لا ما نشيل يلا دلغا في 2020 دول يال التبانين دول الغياب يركودا نلومم كيد ميل ده وقبل ده كله كان جوب يلات من بونغور من كومرا كاين على موم ساكن بيسينا لابس ويلا داكو الكمل يمشي دا ياك الكدمه انا بقول كده نسيب كبير شي عليه نكون مع قربا يلات على موم بدايه سينا سنتر بون بيرجي دا وغاين فورمي على تامادول يا الباندي دول غاي في ديمبي دول يلا دال ما اندوم قدر عليه يمشي كور دابا انا ندور
1: تفورمي هم من في منيزيري ولا في شيء اخر
5: في منيزيري بوا في سودور في كوتشير كله كايس هي ماشين انا حتى بقى حد كله في حتى كايس هي ماشين انا كيتا سدير كل كايس هي كل غينا لهم.
1: شكرا ان شاء الله نقبل لك الاسئله الاخيره فيما بعد كتر الاميشن. ننتقل للسيد حمزه احمد جوجاده مسؤول عن صيانه الطاقه والكهرباء في مباني جامعه توماي. ده واحد من الناس المستفيدين واستفادوا من مراكز التدريب والتاهيل وحاليا لقي خدمه ومواصل في عمله. سيد حمزه اجي لنا انت يوم اتدرب في شنو وشال منك كم وقت عشان تكمل تدريب حقك؟
6: شكرا. السلام عليكم.
1: نعم. عليكم السلام.
6: مركز اوكسفور.
1: نعم. نعم.
6: يعني في مركز اوكسفور الحمد لله عنينا ريكريتي عنينا ده يعني 50 نفر جن.
1: نعم.
6: 50 جن ريكريتي عشان يتألموا في طاقة شمسية. المهم بعد كل ده كله غرينا المهم اتي سوبيريير لكن قايد بيت وانتجراسيون ما في
1: كمال اتي سوبيريير في شمال
6: اتي سوبيريير في سياس تكنولوجي انفرسيو دي فرشا.
1: نعم.
6: خلاص يعني خدمة ما في نايمين بيت المهم خلاص نادم واحد جاب لنا فكرة لما انا ما قران شرف الدين ورا لنا يعني فورماسيون قايد لازم تمشي تباسي عندنا كل ما يزيتي الحمد لله جينا باسي على الفورماسيون بندان 3 موا في 3 مواد الحمد لله علمنا قوم كتير يعني ديمانسيون ما ديفي سولير شغل كتير يعني قدرنا علمنا وبعد ده يعني يدلونا في تيري عميمتا نقدر نمشي نسو استاج برا في مراكز ويدين وقت اللي يتعلمنا دربنا يعني انت يو وقت كمال من سنتر اوكسفور شلت اتستاسيو انا كي انت تكنيسيان بلين خلاص
1: في 3 مواد
6: في 3 مواد كي انت تكنيسيان بروفيشنال خلاص في مكانك ده تقدر يعني طوالي بس يعني تسي ديفي وتخديم تسي قوامك طوالي تسي استلاسيون هراء وشخال من كي بعد ده يعني خلاص يعني كملنا بعد كملنا ده مع الخريف وكي كميت مشيت كاميرون جيت من الكاميرون ده خلاص سيني كونترا آخرين خلاص يعني تو ما يكون سيني ما كونترا وكانت مراكز آخرين ويدين توقع كل سيني كونترا
1: نعم
6: بريفي توجور قاعدين نشيل سالرنا جارين ماشيين العمل ومقابلين
1: يعني الواحد ممكن انت في خلال عملك في وقتنا انا حاسه ده يعني بيحتاج لجهد وبيحتاج تشيف الشيء الناس محتاجين ليه اكثر يعني انت ممكن درست 20 سنه تجي تلقى فورماسيون شلتها هنا 3 mois هو اللي يكون مطلوب في السوق ويهل لك اكثر من الهنا اللي انت درس 20 سنه
6: اكيد الفورماسيون
1: عشان ده الانسان الاخر حتى كان عندك شهاده اخر ولا اي شيء يقول انت سي التاهيل المهني الشيء الاخر انت تعلم تخيط تعلم كهرباء تعلم شنو تشيد بجانب وبعد ده الآخر كله يكون قايد بعد ده الشيء اللي طلبوه فوق تقدر تستفيد منه. شكرا حمزة, إن شاء الله نقبل فيما بعد ونشوف معنا أيضا السيد محمد إبراهيم عمر أيضا عند ورشة أتيليه هنا خياطة وأيضا هو ذات تلقى تدريب في المراكز اللي تدرب الناس. نعم تكلم محمد إبراهيم
7: نعم.
1: حجي لنا في بدايتك شنو التدريب اللي انت لقيته والأتيليه ذات علمك كيف الخياطة وحس حاليا ماشي فوق
7: تمام. السلام عليكم.
8: السلام.
7: أنا بدايتي في مجال الخياطة ذا كان 2005 2005 وبدأت وقت ذا كان عندي محل كده أنا تجارة بسيط بس قاعد ندبر ماشي وفي السوق وخلاص زميل واحد قاعد جنبي قاعد بخيط قال يعني تعالي تعلم الخياطة ده كويس هو اللي دفعني في مجال الخياطة ده فبدأت معايا شوية شوية لحد 2005 كمل بس عندي بعد الخبرة شوية 2006 فتحت الورشة
1: نعم
7: فتحت الورشة لكن هو قال لي انت هسه لسه خبرة عنك ده شوية لازم تشوف لك زول عنده خبرة زيادة عشان يكون معاك عشان بيساعدك في مجال الخياطة تتعلم كويس
1: نعم
7: فخلاص بعد ده
1: نعم.
7: انا بديت شلت باقي الزملاء عندهم خبرة زيادة مني انا
1: نعم
7: وقاعدين عتيلي واحد
1: نعم
7: وقاعدين يشتغلوا دايما شيء اللي أنا هم نعرفه نسألهم بيكلموني وشيء شيء لحد ما خلاص يعني مكنت نفسي
1: نعم.
7: وبدأت قاعد نشتغل ولا اليوم الورشة ماشية وبعد الشباب بيجوا مرات يتدربوا معانا وندربهم ما في مشكلة في معارف وكده وبعدين المهم وجاء عند رقبة كدار يتعلم طوال نعلمه وأموره ماشية وحتى الآن كله ماشي
1: نعم. شكرا محمد إبراهيم.

0: وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه في المراكز التأهيل المهني للشباب. شنو الشيء المراكز؟ لأن بلا المدارس بلا الجامعات الناس قاعدين بمشوا بقروا في مراكز واحدة متخصصة تعلم الشباب كيف يخيطوا، كيف يعدلوا الكهرباء، كيف يعدلوا الثلاجة انتلفت، كيف وحاجات كثيرة المهن الناس محتاجين لها دي كلها في مراكز قاعدة وتعلم الشباب في أوقات كده يعني 45 يوم 3 أشهر 6 أشهر وغير ذلك. النان والدخل خلاص المهنة يقدر يتقنها ويقدر يخدم أي شيء اللي هو محتاج ليه. عشان ده ناس المراكز المسؤولين منها والناس اللي استفادوا من المراكز معانا هنا في داخل الاستديو. كل من السيد المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، وأيضا معانا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب، وأيضا معانا بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الشباب اللي واجهون ظروف صعبة، وأيضا معانا السيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة للطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي، وده من الناس اللي لقوا تدريب في المراكز الهسة قاعد تدرب الشباب دين. وأيضا معنا سيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه أنا خياطة وأيضا تخصص في الكهرباء في نفس الوقت، ومعنا الدكتور أحمد عبد الله ده أستاذ جامعي وباحث. أنتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مشاركة أو كذا تتعلق بأهمية أنا السخير بألا القرية اللي هو بقري في الجامعة أو بقري في أي محل، السخير يتعلم مهنة آخرة ومراكز مفتوحة عشان تعلم الشباب، تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53. طبعا السيد المدير العام لمركز أكسفور السيد شرف الدين آدم مرخوص، زي ما كلمنا في البداية دور المركز والتخصصات الموفرة، هل حاليا التخصصات اللي انتوا قاعدين تدرسوها وتدربوا الان السوق الجادي محتاج لها؟
1: نعم محتاج لها.
0: وفي تخصصات اخرى ايضا تحتاجوا ممكن تفتحوها ولا كيف؟
1: نعم اي وقت علينا اول واول نشوفوا الطلاب محتاجين شنو، وثم ثانيا العالم ذاتك في المهنه الونو الهم محتاجه.
0: نعم
1: خلاص نفتحوا وندو توعيه للطلاب، مثلا هسه حاليا في الإجازة
0: نعم
1: قبل الإجازة بشهر ننزل في المدارس، ننزل في المدارس عندنا مدارس على الأقل 35 ليسي
0: في
1: نجمينا
0: نعم
1: على الأقل من الكوليج للليسي سوينو كونفانسيون معاي
0: ال 35 ديال كلهم ولا بعض؟
1: هاي معاي ما ال 35 ده من 2021
0: نعم
1: ننزل في الميدان طلبه من سيزيام لحد ترمينال
0: نعم
1: ننتم توعيه. اليوم انت اول باول الطالب ذاتك انت كنت ممكن جارنتي هيك شنو ولا لا لا كملت الدراسه مرات تقعد ساكت انت انتجراسيون ما بي مرات شو ماش وكي اي زول يكون عنده يتعلق بالانتجراسيون لا لا في طريق اخر بدون انتجراسيون تقدر تشتغل على المهنه ده. انت في الاجازه دائما ابا الدين في الاجازه كن علمت مهنه وايد اول باول تبدا من بيتك والابا حد ذاته قال ندم توي عشان يجوبه انت الابو جارنتي انك شنو صخيرك لحد يكمل جامعه ممكن تكون في اليوم ويا صغيرك ده شنو جارنتيا جاي يكملها بدل ده انت تعلم مهنه في الاجازه اول باول في بيتك الهم ده كهرباء زول يعدل ممكن زول من بعيد
0: امبول ساكي كن انقطع الا تفتشوا نادم
1: ونادم ما بجي نجي لك ما جاء ممكن الامبول هسه ده بس مرات ده سيلك ده حريقه يقوم.

0: و أنا في شامبرك زول آخر أجنبي يخش لك شيء يساعدك لكن صغيرك يخش ده ما أنت فرحان واقتصاديا يساعدك وممكن اليوم صغير ده ممكن ده جن كتير ديسكولاريزي مين على ده ما يقبل دي يقدر يساعد يقدر يشتغل بيدا وبعدها ممكن جامعة خلص ما يقعد في البيت عشان والد من بداية وخلاص يقدر بمهنة ده يشتغل وفي الإجازة ممكن يقدر يشتغل أب الدين ممكن طلبة كتار لقيناهم بالمهنة ده والله ويدين سجلوا مستمرين
1: طوالي في نفس الوقت هو علم شيء بخدم ونفس الشيء سجل في الجامعة ولا كذا مواصل في نفس الشيء وما مهتاج من ولا أب أنتيني ولا أمي أنتيني ولا أنكل ولا أي حاجة هو كارب نفسه
0: خلاص ده سيكولوجي لكن لقيا ده أم باكر ده أب ما أنتاني ولا ما سوى لي دل كل سيكولوجي على دمارك خلاص الطريقة اللي هي وهو كله مستمر الناس تقول عايشين زي ده وأنا كل نعيش زي ده
1: بيعتمد على نفسه
0: نعم
1: السيد عثمان أمين مثلا مركزكم يعني أخر وفترة هل أنتم في خلال عملكم ده عندكم شركاء بساعدوكم عشان توفروا المعدات بالنسبة لتدرب الإيال وكذا ولا أنتم معتمدين على نفسكم
2: والله ما عندنا شركاء
1: نعم
2: معتمدين على نفسنا فقط
1: نعم
2: طبعا هو المركز تابع لجمعية العمل المباشر وما عندنا أي دعم من جهة تانية ولا من الحكومة ولا من المؤسسة التانية إلا الجمعية يتموبيلنا
1: هل الناس بجوا بيسجلوا بشيء كده ولا المهم بيلتهقوا
2: لا تسجيل ده شيء رمزي كده زي 2000 ريال فقط
1: نعم
2: لمدة 45 يوم
1: يعني الطالب إذا كان في أي مهنة دائري يعلمها يجي يدفع 2000
2: بس
1: ومدة هنا 45 يوم لحد يكمل تدريب حقه وخلاص هو
2: وبدأ يطلع الشارع
1: السلام كويس سيد تيودور انتوا ايضا في سنتر حقكم ده الناس اللي بيجوا بخدموا مثلا اللي بيجوا اللي انتوا تشيلوهم زي ما قلت من ديمبي من اي محل اخرين اللي ما عندهم فامي حقهم ما يقدروا اوكي انتوا تلقوهم تجيبوهم ويجي يخدموا معاكم كن كملوا ده يوم شوين هم من ده
3: يلي ده كان كملوا ده قبل انت تفكر كل مره وخلاص قدر لي تفكر بس يعرفوا كلمه ده ومن ما شوف بقى كده منام خلاص عشان جاي له مو ده بس ولد كان جاي معي ولد الاديل ده كتير عند 3 شهر 3 شهر راي يرفع يدوك التابل يرفع يدوك سرير يسوي لك مام لي امر قبل شي قدام مهم بس قدرت تفكر لي تشوف هذا خلي قال بيسس بعد اخر هلو لو ده يعرف اكيد بس لازم جاء بس شافك من وادي لمارك شالوا فات فوق
1: يعني الان له مو كما يشومي
3: ما يشومه
1: وخلاص خدمي حقهم الاول لسه ما جوكم في سنتر جاب بسوده كله خلاص يا خالوكم هم اللي جو
3: كثير خلو انا شفت يا ولد وايدين الاب انهم كي يوريك الكي ولد الدادا بس اسخ خلا خدمي خلا شربين دروب خلا شربين كنين وبيج ولد ده قال شكرا الوايدين ده ولد واي جاي ولد جاي في دقيقه انت قريب 8 سنة وما إيانو ما أبانو ما لامو
1: 8 سنة
3: 8 سنة
1: في أنجمينة داخل
3: في أنجمينة هنا كاي روك في سوك ديجيل سوك كالا سوك كبير بس وولا دا وكي دال شلنا في سنتر داقونا ودنا دا أسا اليوم دا وبس إنا نابانو
1: وبس كاربا
3: وبس كاربا فامي أبانو فأنا ريت أقول وريكال وولا دا شوكو لالسويتا لو دما يعرفا كسك أسا ولا يسوي باندي ولا يشرب سيجارت ولا يشرب شاي كله
1: شاي كله
3: شاي على ساكي تقول ما يدور ويلا كيد منو كان جاي بيت كله ناس أنا كارتشي نادي يمشي سوي كونجيلا نو يجي نو ولا يروح بيش الزمان ده ما في ده بس أدير
1: نعم شكرا محمد إبراهيم عندك مداخلة
4: نعم إني مداخلة في مجال هسا الشباب جاي يتدربوا
1: نعم
4: فنحن ذات هسا كتير في ورشتنا ده مرات بعد الشباب بيجوا بيتدربوا معانا وبمشوا صحيح بعض الشباب قاعد بيستعجلوا في جانب انا التدريب اوكي واحد كان لقي خبره شويه بس هو خلاص يمرق يمشي يسوي التلي حقه وخلاص يدبر ودايما بلخبط الامور لان التدريب ده داير مهاره شويه حتى كان انت مرق من التلي اللي تدرب فوق ذاتك تمشي تلقى لك زول عنده خبره زياده تمشي تقعد معايا فتره عشان تتعلم منه خبرات اكثر وبعد ده اذا كان قلت تفتح ورشه هناك ذاتك بيساعدك وكيف تقدر تشتغل ده يعني اهم شيء
1: نعم
4: لان الاستعجال الكثير ده ما مرات ده ما ينفع وما يخليك عشان تلقى خبره اكثر ده جانب انا الشباب هسه عندهم مشكله في يعني استعجال في جانب التدريب ده
1: دكتور احمد عبد الله حاليا زي ما الناس كله ذكروا كونه التعليم المهني اذا كان انسان علم مهنه ده خلاص شيل مستقبلك في ايدك في أي محل مشيت مشيت أي دولة أي محل الخشب قايد طوال الناس مهتاجين الكهرباء قاعدة الناس مهتاجين الميكانيك في أي محل قايد وكذا مع ذلك بعض الشباب يعني إذا كان لقي بكالوريا حقه أو أي حاجة ما يدخلوا في ما يهتموا بالتعليم مثلا المهني أو يتعلم مهنة وكذا ده ما بده أي أهمية ده تقول شنو في الجانب
5: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا أوجه رسالتي عبر هذه المنصة إلى الشباب الذين تخرجوا من الجامعات أو حصلوا على الشهادات البكالوريا ولم يولوا الاهتمام بالأعمال المهنية وجه لهم النداء الخاص بأن ينطلقوا إلى المراكز المهنية والصناعية والحرفية ليكونوا أنفسهم بأنفسهم طبعا بلادنا تشهد تزخر بمراكز ومحطات صناعية وحرفية واسعة ما من شارع أو من ما من زلط إلا وتجد هناك لافتات هذه اللافتات تشير إلى أن هذا المركز للتدريب فالطالب عندما يلتحق بهذه المراكز وهذه المحطات يتعلم مهنة يعني هذه المهنة تفيده وحيث يستطيع أن يقوم بنفسه ويعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره لأن الظاهرة المنتشرة في هذه البلاد ظاهرة خطيرة جدا وهي أن الطالب يظل في البيت يعتمد اعتمادا كليا على أبيه حتى في الرصيد حتى في الكسوة حتى في الكراس حتى في البيك أو في القلم هذا يعتمد على أبيه فلذلك عندما ينطلق ويربط نفسه بأحد المراكز المهنية فيحاول أن يتقن هذه الصناعة وهذه الحرفة فبالتالي يجد شيئا بسيطا يساعد به أباه ويساعد بها به أمه أو أحيانا على الأقل أنه يعني يخفف العبء الثقيل عن أبيه لا يسأله أعطيني كذا وكذا بمجرد ما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يجد نفسه جاهزا يجد نفسه جاهزا يعني لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا بل بعض الطلاب الذين التحقوا بالمراكز المهنية بعد تخرجهم من الجامعات يعني أبوا أن يتوجهوا إلى أبواب الوظيفة العامة قالوا إن هذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الصناعة التي نحن الآن نمتهنها أفضل لنا من الوظائف بكثير لأن الواحد تجده في يعني عمله هذا أو في حرفته هذه يجد في اليوم الواحد 5000 بدل الطالب أو الخريج الذي يعني وجه نفسه كليا إلى أبواب الوظيفة العامة يظل 10 سنوات أو 12 سنة لا يجد أي وظيفة ويظل مكتوف الأيادي إلى أن يمضي الزمان أحيانا يصل الأمر به إلى أن يشيخ يفوته الزواج أمه
1: حتى أحيانا يفوته عمر الوظيفة
5: عمر الوظيفة يفوته حتى يعني أحيانا أبوه وأمه ينتظران منه الفرج والخير يظلان إلى أن يموتا فهذه هي الطامة الكبرى فإذا عبر هذه المنصة وجهوا رسالتي إلى الشباب إلى أن يهتموا بالأعمال المهنية لأنني في يوم من الأيام مررت بالطريق فتعطلت دراجتي فرميت عيني إلى إحدى إلى شجرة فوجدت شابا يعمل في أعمال الدراجة فذهبت إليه فوجدته طالبي فسبقني يعني سبقتني دراجتان وأنا الثالث وهناك دراجتان أخريتان أتيتا بعدي بعدما انتهى من إصلاح الدراجة الأولى هذا الشخص أعطاه 400 ريال والآخر أيضا أعطاه 400 ريال وأنا أيضا بودي أن أعطيه 400 ريال وتخيلت أن الشخصين اللذين جاءا من بعدي أيضا على الأقل يعطيانه 400 في ساعة واحدة هذا الطالب تحصل على 1000 ريال فقال لي إنني الآن أسجل نفسي وأحيانا يعني أمي وأبي أساعدهما يعني كل الأشغال وكل المسؤولية الموجودة في البيت أنا الذي أتحملها. فإذا يعني هذه يعني فرصة ذهبية. وأحيانا الإخوة الذين ينشئون هذه المراكز هم أنفسهم يقومون بدعايات مكثفة ينادون الشباب إلى الإقبال إليهم كي يتعلموا هذه الصناعات كي يفيدوا أنفسهم ويفيدوا المجتمع ويبنوا هذا الوطن، لأن الشباب هو مستقبل الوطن. إذا خسر الشباب خسر الوطن، إذا أفلح الشباب ونهض الشباب نهض الوطن. لذلك والغالبية الساحقة يعني من المجتمع هم الشباب، وأكثر الشباب في الجميلة بنسبة 90% لا يعملون. فهذه ظاهرة خطيرة. والأدهى والأمر من ذلك أن المراكز التعليمية مثلا الجامعات والثانويات والمعاهد لا تهتم بتوجيه الطلاب إلى يعني انطلاقهم إلى الأعمال المهنية، لأنهم لو يعني أدمنوا توجيه الطلاب إلى الأعمال المهنية فترة زمنية طويلة في يوم من الأيام يؤثروا في الشباب. فإذا أثروا في الشباب والشباب قاموا بأنفسهم واعتمدوا على أنفسهم يعني استطاعوا يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة وهي ظاهرة الأزمة الاقتصادية.
1: شكرا دكتور أحمد عبد الله على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم أننا قاعدين نتكلم في مراكز التأهيل المهني بوابة للشباب إلى سوق العمل. يعني حاليا في أنجمينا أو في المدن الآخر الكبيرة في كثير من المراكز سنتر بفورميل إيالات عشان للأعمال البروفيسيونيل اللي بقوموا فوقها الحاجات الأعمال بعد مثل هنا الكهرباء وأيضا هنا الخشب والأعمال الآخر كثيرة الشباب قاعدين بعلمون فوقها وأيضا بعلمون بحاجات كده رمزية ما شيء كده البلين ما تمشي مثلا في السيتي وايد تدفع عليك في السنة 80,000 أو 60,000 أو كذا، هنا تدفع 2,000 ريال في مدة أنا 3 شهور ولا 45 يوم وإنت تمرك سخيرك يمرك بيعرف شيء واحد عشان يقدر يقربه مشى في أي محل الناس محتاجين ليه. ده الموضوع اليوم أنينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة وضيوفنا في داخل الاستديو المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، سيد أيضا حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبيجي لتوجيه وتدريب الأطفال القاعدين بواجهوا ظروف صعبة، وأيضا معنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وأيضا محمد إبراهيم عمر دا عند ورشة أتليه هنا خياطة وأيضا عند تدريب هنا الكهرباء أيضا تعلم كيف يقدر يعدل كهرباء. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئلة او معلومات تخص اهمية عن الايال عشان يعلمون بلا القراية البقرو في الاكولات وفي الانستي وفي الانفرسيتي يعلموا شيء عشان هم يقدر يخدمونا. إذا كان عندكم أي أسئلة أو عندكم أي اقتراح أو عندكم كلام كده توجيه تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 94-53-20 أو 94-094-93-94-094-93-53. طبعا سيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين، من ضمن التدريبات اللي انتم تقوموا بها تدريب في القيادة على السيارات كيف الإنسان يسوق السيارات ده كيف كلمنا التدريب ده يتم كيف؟
6: أوكي التدريب القيادة السيارات ده عندنا نظامين، أول بأول زول ولوك ما قرأ عندنا كود للروت سوينا بأعراب لوكال زي ما نهجي تهجي قد نسمه ده والإشارات كلها قاعد في الشوارك المرق ده إشارة دي كده وإشارة دي كده وإشارة دي كده في مجال هلا زول لأول بأول التالب كان جدا في 45 يوم ندربه في مجال القيادة السيارات. نظامه كيف؟ ساعة فقط يجي يجري الكود للروت. في كود للروت ده ناس ويدين ممكن شوية كبفهمه ممكن على الأقل كلها نقدروا 20 دقيقة
7: نعم.
6: مرات 30 دقيقة ممكن زول واحد ما بفهم ممكن نقدروا بالتلفون نلقنوا كلام ده بسمة عديل وإشارات بالقدام بشيف وبعدها خلاص يقدر يمشي في البيت كله بسمة زيادة زي الناس ويدي ما بقدروا بطقنوا اللغة العربية ذاتك عرب لغة كله صعب عليهم شوية بعد خلاص مباشر من هناك نقدروا نمشوا في السيارة في الساعة خلال ساعة ده نمشوا في في في في في التيران يوم المشينا في التيران في البراتيك ده خلاص أول بأول أول يوم مثل زي عزبو ده إننا بورتور في التيران بحويك عزبيان كده يحويك في التيران يحويك في التيران شنو يتعلم كيف يقدر يدماري تابلو دي بور حق ده شنو محل الإسانس يأتوا كل
7: نعم شكرا ده بالنسبة للوتائر الدقاق لكن لما جينا في أمبلوا وناس بدور بخدم أكتر شيء الناس لما شركات يجوا في شات وكذا وبيحتاجوا مرات عمال عشان يقدروا سواقين عشان يسوقوا العربات الكبار والجرارات والكاتروفلا والحاجات
6: نعم.
7: ده يعني شيء يسوق العمل هل أنتوا قاعدين تقوموا في الجانب ده
6: اوكي وما اول بول بكاتيجوري كاتيجوري
7: أيوة.
6: مثل حس عن كاتيجوري هذا معناه موتو لكن كاتيجوري بي ده
7: موتو كله تعلمون نانو
6: نعم ما كود الارود هسه حاليا اكثر اكسينا القيا حصل ده ما نور ريسبي انا كود الارود في الدد لازم كنعلم ده بيساعده هذا اول بول كاتيجوري بي ده مثل سياره ده مين هسه كورولا ليه لحد اليكس ده لحد كاميون كاميون ده كله كاتيجوري البي بعد هو كان سنتين كان يدا يتدرب باي سوق سنتين ده خلاص يقدروا في ترافو يمشوا تستو يسولي انتو كاتيجوري سي الكاتيجوري سي ده ممكن وتير علينا ده من سوتون وشيك قدام وبعد خلاص تدريب حصى حاليا قدام ممكن اننا ده هاب فيزيون عندنا لكن ما شاء الله ما كل اخر يتقدم مننا بأول خلاص أنينا عندنا جميع كل المراكز الآخرين حس حاليا هو فتح وقال نوجهه زي ما ريلاكس ده خلاص هم دول لا عندهم زي ما كترفلا لكن البين دول ده عندهم وخلاص ممكن
7: البين كل زول يعلم
6: لازم لازم لازم عشان النظام تريدين ك
7: ده يودوين يعلمون نانو مع البين
6: هسا حاليا ماشي من كليس من قدام هناك نودو ده اللي هسا خلاص نسجله في محلنا وخلاص
7: هو البين ده يحتاج لكم عشان زول يعلم
6: البين ده يحتاج ده على الأقل زول كان أول درب خلاص زي ما ممكن نظام وايد ده زول شيء ما عارف من بداية نعلمه لحد بين ده يسوق ده 3 شهر يعني زول أول يتدرب خلاص شهرين يقدر
7: بين ده يكلفه كم هنا
6: التدريب
7: للبين
6: ده على الأقل تقريبا 40 إلى 50 نعم ده لحد شيء لبرمي حق كل كاتيجوري دي مرك سي
7: نعم السيد عثمان مدير مركز الفتح حاليا شنو حاليا التخصصات الكده المطلوبة كده في السوق التشادي ومفروض المراكز تفتح تدرب فوقها ناس ما عندنا تشاديين كتير مدربين في الجانب ده حاجات مهنية
8: والله تخصصات كثيرة حسب التكنولوجيا يعني أنا مقصرين في جميعنا بالذات في الشات يعني
7: نعم
8: فعندنا مثلا التقنيات في جميعنا ناقصة عندنا مثلا هسا في الحاسوب ده بالذات الذكاء الاصطناعي
7: نعم
8: طبعا جانب التأخير فنيز برضو عندنا هسا الدورة فوق قدنا مدى الدورة اللي فهي مجالات كثيرة ما نقدر نحصو لكن الدولة مفروض هي تفكر في الموضوع ده في الجانب الفني انا نشوف يعني الدوله مقصره صراحه في جميع ناس المراكز الفنيه دي ما كثيره بسيطه مفروض في اي اروندسما يفتو مركز فني او معهد فني في الولايات برضو عشان نشوف بس ان جميعنا كله مركزين في جميعنا لكن ناس البر ناقصين ما عندهم مراكز فنية مفروض زي هسه يشوفوا مركزاته مديريتين يخطوا لهم مركز واحد عشان الناس البرد اللي يستفيدوا تاني ما يجوا في نجمعين يكون عيب لنجمعين وذات بيشتغل هنا ويقدر يكون أسره هنا في نجمعين كل الناس جايين في نجمعين وشغل ما في فالدولة دي تفكر في الجانب
7: شكرا. نذكر المستمعين الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن المراكز التاهيل المهني، المراكز السنتر واحدين قاعدين بدربوا ليال كيف يخدموا في السودي، كيف يخدموا في الكهرباء، كيف يخدموا في عددين هنا البيبان وأيضا الخشب وحاجات آخرة كثيرة دي اللي قاعدين مقوموا عشان كثير ناس شافوا ناس واحدين يقروا ويكملوا وبعد ده ما عندهم أي مهنة آخرة يشتغلوها إلا واحد منتظر بشهادته وظفوه خلاص قاعد في البيت، عشان ده المراكز دي تفتح فرصة للشباب عشان يعلموا مهن وبالتالي يقدروا يخدموا. عشان ده عندنا كثير من أصحاب المراكز قاعدين معنا اليوم في داخل الاستديو، كل من المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، وأيضا السيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة عن الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا عندنا بيكولا تيودور ده المدير المؤسس عن مركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريبهم، وعندنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وسيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه هنا خياطة وأيضا تلقى تدريب في مجال هنا الكهرباء. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. السيد بيكولا تيودور مثل ما سانتر حقكو بومبرجي قاعد بسائدة إيال دول دا وقاعد بفورميه همن وقاعد أمامتا به المشكلة بريزودر مشاكل واحدين الإيال قاعدين بساو، هل انتو عندكو بارتنير قاعدين بساودوكو عشان تخدموا في سانتر هناكم؟
3: ما عندنا بارتنير. أنا بس غير سوي لهم بقدراني إشين الغين الموم ده في ده بس قلقنا مياه كاين دبرو شان أنا بنات لهم بيت كاين مفوغة ويالات ده كان جبتهم ده ما لوي بير الاسبار أجل كده هالي برمي جاء ده خاين أنتم لهم هتبات يدقوبان كانام دول كان أشي كان كامبر تو يمشي ساوي ألقو 20 30 أنا مسوي بوش أنا
7: بانك على 20 30
3: 30 دولار دارا يكون بقول ده في سنتر ده بس هو خلاص والله بيقول في بعهان بندية أنا خلاص مجا كان كربت ما خليت له فك أشياء
7: اللي يقعد ينوم يأكل ويخدم وخلاص ما يلقى ريال
3: ما يلقى ريال ما ببقى أنا قاعد ننتيم لهم أنا بس نبيع هتاب ننتيم مرسو دول يسوي بنك دول ونالومو بهرايد مش التابل دول انا نسوي في ماشين كله بريمير انت جاي انا نسوي تابل في ماشين نوريك رابطه كي كادر وكي انا تمام خلاص ده شيل حتى انا امشي سوي في البنك ويمشي يدوق البنك انا اشيخ اللي قال 100 ان شاء الله 200 يبوش هذا يدبروا وينسى شي ينسى باندي انا بس
7: يا لاد ده انت تحطهم معاك ده انتوا اكل حقهم شراب حقهم ده من وين
3: في كدمه بس سنادو ما انتوني امانه كان ما كيرا كراواي فيس بريزيدان اسمتي فاتلهم في سنتر فات في فيزيتنا بس يسوى كمان وشافهم ده أنتنا ميل ريس دول سكر دول ده كورا واحد
7: ما شيء يبيع خمام لنفسه بس
3: لنفسه بس شافه يلا ده كتير في بعند ده بس كي بس بقلبه مارقولة أنا قرص ورسلونا سكر دول خمام دول في أتلي موارد ده أنا مارسلونا شيء
7: وأنتوا ما فتشتوا ناس عشان أقولكوا ما كتبتوا
3: كتبت رسالة في مينستر الأكسيون سوسيال ما جانفي ده ماشوا انتم كلغان في فتره نويل ما شاء الله كلغان ريالات ماما انتم اخول ده بس المر لنا
7: حصا كده مثل كم يالات قاعدين في بوكانك
3: يا حصا كده من 10 5 جاي اي
7: شكرا دكتور احمد عبد الله انك تعقيب في حاليا فيما يخص المراكز يعني الناس قاعدين بجاهدوا في مجال التدريب الأطفال وأيضا التأهيل المهني لأولياء الأمور تقول لهم شنو في الجانب ده؟
5: أنا يعني أقول لأولياء الأمور عليهم بالاغتنام بهذه الفرصة، اغتنام هذه الفرصة الذهبية، لأن أنت بنفسك خذ ولدك وسب به إلى هذه المراكز وسجله يعني من جيبك وشجئه، لأنه يعني في الفترات القادمة هو الذي يقوم بمسؤولية البيت. كيف ذلك؟ لأنك في الأيام القادمة يعني ممكن تكبر لا تستطيع أن تقوم يعني بالأعمال الشاقة التي تقومها الآن، فهذا الابن هو الزخر الأكبر الذي أنت تدخله للمستقبل، فحاول أن تكونه وتصنعه ليقود البيت بعد ما تكبر أو بعد ما ترحل من هذه الدار، لأن الموت يعني دائما معنا. فلذلك يعني وجه الآباء ووجه الأمهات والعلماء والأساتذة والباحثين أن يوجهوا الشباب إلى الانطلاق إلى المراكز المهنية على مختلف أشكالها، كي ينهضوا بأنفسهم وينهضوا بالمجتمع، لأن المجتمع الآن في أزمة خطيرة. نعم، نحن نقول بلادنا تشاد تفتقر إلى شركات، هذا الكلام صحيح، لكن هذه الحرف وهذه الصناعات الموجودة في بلادنا هي شبيهة بالشركات، لأن الطالب الذي كونته أو هذا الشاب الذي كونته غدا هو يكون غيره والآخر يكون غيره، وكل واحد كونته يقوى بنفسه ويساعد الآخرين. أنت وحدك يعني تشغل معك 5 أو 10 أنفار، فهؤلاء الأشرة ربما أي واحد منهم يجد في اليوم 1000 ريال 1000 ريال وأن تجد 5000، فإذا أنت رفعت العبء الثقيل لدى المجتمع. لذلك إذا ذهبنا ومشينا على هذا النمط لربما لا نفكر حتى في الوظيفة العامة وما نفكر في الأشياء الأخرى، نفكر بالأعمال المهنية. فلذلك هذه هي الرسالة التي
7: وجهها. نعم، طبعا ننتقل للسيد محمد إبراهيم عمر. نعم. عندك ورشة زي ما قلت من 2006 لحد الآن، يعني تقريبا 20 سنة.
9: نعم.
7: في خلال ده هل درب بعض الناس أو بعض الشباب عشان يقدروا، وكيف وضعهم الناس اللي انت دربتهم؟
9: نعم، في الفترة ده المهم شباب كثير جمر بينا. يعني تقريبا أنا أكثر من 15 أو 20 شاب كده جو يتدربوا، وبعد منهم ده نفس العمل اللي هم سيتدربوا فوق ده مشوا وقاعد يشتغلوا وفتحوا ورش حقهم ويعني سووا أسر وقربوا عيالهم قاعدين. لا الحمد لله، بعد منهم في جمينا وبعد منهم مشوا برا وقاعدين في البشة، حتى برا في البادية برا ذات سووا لهم ورش، وحتى الآن قاعد يتواصلوا إذا كان عنده مشكلة وكيف جاني من التفصيل، مرات في نظام جديد وكيف مرات بسأله ونوريهم كيفية ذاتها وزي ده. لكن بعدين يعني عندنا هسه مشكله واحده، الانسان ده في بدايه هو اذا كان يتدرب ده يعني ما بعسر معه جانب انا الدخل ايه وكيف، لكن هسه حاليا ان زول مثلا مشروع حقه خلاص يعني ماشي، وبعدين امكانياته شويه كده توصل مصدر دخله حقه يعني محدود ومسؤولياته بقت كبيره، فهنا ما بيساعد. فعندنا مشاكل كثيرة هسه نواجهه، يعني ما عندنا شركات كده زي بعض الدول لسه برا. كان أنا مركت برا تقريبا 2 سنين، أنا اشتغل في مجال أنا خياطة.
7: نعم.
9: الناس دايما جاي يعتمدوا في العطول الداخلية زي هسه الملابس الداخلية، يعني دايما عندهم مشكلة في الصيف عندهم ملابس خاص بخيطوا، وفي الشتاء عندهم ملابس خاص بخيطوا، ما زي حقنا هنا أي وقت جاي من برا ولا كده. فخلاص الخياطين دايما مشغولين ما عندهم وقت، واحد تاجر واحد يجي يقول له أنا داير ملابس داخلية يعني تو ملابس شتوية، يقول 1000 2000 قطعة يجيب للخياط وبعدين مع الجماعة ممكن بخيطوا وبيستفيد. ما دايما عندنا مشكلة قال ننتظر مثلا زبون جاء وبعد أسبوع يجي يشيل قماشة وكده، ما أرد ما بيساعد. إذا
7: بنقول أنت يعني الحاجات اللي تجي دفعة واحدة
9: دفعة واحدة يكون سمحة. مثلا أنت عندك ورشة وزول تاجر كبير كده داير مثلا ملابس شتوية 2000 أو 3000، يجب عندك مخزن تحطها وبعدين تفصلها، وشباب شغالين تقريبا 3 4 شهور ما في وقفة كل مرة زي ده. بعدين جانب الصيفية كله عندهم ملابس صيفية خاص كي ممكن تخيطوه كي ده بيساعد مرة واحد. الزول هسه يعني شغل الموسمي ده مرات ده ما بيساعدنا، لكن ده ما عنده موسم معين خلاص مفتوح وتقدر انت ذاتك تستفيد ومشروعك يقدر يكبر. فده هسه مشاكل هنا عندنا نواجهه، كمان مشكلة عن الكهرباء. مرة أنت شغل أنت كملتها وكهرباء قطع ودائما عندنا مشكلة ده. والماتريال ذاتك ما بكفي يعني دائما ناقص. الأتيلي ما مكتمل غالبا وده يدور إمكانيات. زي زمان في البدايات ده يعني بدون إمكانيات كله أنت تقدر تفتح أتيلي وتقدر تشتغل. لكن هسه حاليا في يومنا هسه ده داري لك على الأقل 4-5 مكانات وأي مكان ذاتك قيمة حقا يكون 60-70 ألف. بعد ده تقدر تفتح الأتيلي والأتيلي ده داري لك كل شيء طابل تفصل وطابل مكوى وحاجات كلها. فده هسه الأغلب تلك الأتيلي ده إمكانيات ما عندهم ما يقدر الحاجات ده يقدر يسوق. وعلم شغل كبس بدون إمكانية ده من الصعب أنت تقدر تبدأ وتمشي.
7: نعم شكرا. ننتقل للسيد حمزة. طبعا مسؤول هنا انترتين هنا مبنى باتماء كامل هنا إنيفرسيتي وكي وفي الكهرباء. كيف العمل اللي تقوم بيه وشنو الصعوبات اللي أنت واجهتها مثلا في مجال؟
10: السلام عليكم.
7: نعم
10: الحمد لله والله الأمل لا يعني ما في عجائل أو إلي من التكنيك ده المعامل التكنيك ده يعني هو كم اتعلمت وتعرف انا هو يعني نجرب ده معي مثلا يعني انا نعرفه ونسوي
7: ده سيانس اكزاكت
10: سيانس اكزاكت يابليكي هو يعني مش التدان ده لا تكنيك اي ميثود ان مانيير دي فير دان لي دومين سبيسيفيك دي لا سيانس تابليكي ده في نورم عن التكنيك بس دونك في مكان الدان ده يعني هو ان ده ريغلاما حقا ان ده ابليكاسيون حقا انت تجي تزيفا بكانا قال عندك بان ولا بكانا قال عندك سوسي فوق ده تفريفيه يجي في نيفو الكيكندا ولا بين الانفرسير ابريد ولا شغل واحد انت كان جيت في تابلو شفت ده تعرف طوالي من زون الكده عندك سوسي في بكانا الكي لا تركب اسكالية هناك تشيل الماتيريالك ولا تنادي الما انا قال معك تمشو تشوف المكان ده تشيل بكانا ده سليها تسليها طوالي وتقبل تجي تمشي كم عندك من كان الماتيريال تسيد ديمان بيجيب لك ماتيريال فالحمد لله العمل هناك ده يعني ما عندنا سوسي.
7: نعم شكرا. تقريبا هنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. السيد دكتور أحمد عبد الله كلمة أخيرة كده.
5: الكلمة الأخيرة التي وجهها إلى الشباب أنهم إذا يعني التحقوا بأي مركز صناعي أو مركز للحرف الخاصة أن يتقنوا عملهم. الإتقان هو الأهم. تجد هذا يعني تعلم من هذا المركز وهذا أيضا تعلم من هذا المركز لكن هذا يعني في عمله عندما يعني يكتفي ذاتيا ويتحول إلى أن يكون هو أيضا صاحب المركز تجد له زبائن وتجد له إقبال بينما ذلك تجده وليس له أي أحد في مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات. فلماذا هذا يعني جلب زبائن وهذا لا يجلب زبائن؟ لأن هذا أتقن عمله. إذا جاء الواحد إليه مرة واحدة ورأى أن هذا العمل الذي قام به جيد وممتاز لربما لا يتركه ويخبر الآخرين بأن هذا يعني ماهر في صناعته. لذلك الرسول يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أتقنه.
7: نعم
5: الإتقان هو المهم.
7: معك كلمة أخيرة.
9: نعم كلمة الأخيرة للجهات المختصة خلي يعني يفكروا أو بعد التجار اللي عندهم إمكانيات ده خلي يفتحوا مجال يعني دائما كل شيء يجي لنا من برا ده ما يبقى خلينا عينا ذاته هنا اللي مشاريعهم ده خليه يوسعوا لنا عشان نشتغلوا. وآخر شيء عندي للشباب الواحد إذا كان مشيت محل كده أنت قاعد تشتغل ده تحاول تتقنه عشان بيساعدك قدام.
7: نعم حمزة كلمة أخيرة.
10: الكلمة الأخيرة يعني أنا نتمنى للشباب التشابهين يعني الفورماسيون بروفيسيونيل لا يعني شغل واحد اللي هو مهم وبفتح يونيم يشوف كيف الخدمة وبفكرك يعني تنسى شغل اللي بقول لي إيب يعني أنا قبل ولدت أنا فلان نجري كلاندو ولا أنا ولدت أنا فلان قبل نخدم كيف ولا كيف يعني يرقد بيد ولا يعني دبلومة فيقر ويسادة وهو يعني بقعد بكل في الكارشة ده يعني شيء هذا ده يعني ضرر للجين. أنا نشات يعني لازم يتفكروا فيها.
7: نعم سيد يودور ترنيم محقق.
3: Okay. Bon, tu sukura le wanama le na dona le fini le na jule balat. Métier da al hawan ma fi foga. O shufta sukur kachir gay fi chat. Nas waydin gar garo kaynu mu bet. Ma babga. Al ma inda shay fi rasa kulu. Anna waydin shilna. Shufna asa indum bet nam gaynu mu foga. Mala jenon do gaynu mu dakalwa. Dabas eble na kwa.
7: Naam. Ayo. Sayta Usman ami.
11: Nashkur ala hadha al istidaba.
8: فنوجه ده خاص لأولياء أمور الطلبة يعني يوجه أطفالهم أو أبنائهم في مجال التدريب المهني يعني التدريب المهني يعني التدريب المهني ده ويكون ويأهل الشباب عشان يقدر يمسك نفسه بنفسه يقدر يشتغل يعني البلد دي بتحتاج للفنين ده نطلب من أبهات الطلاب يعني يوجه أبنائهم للمعاهد الفنية يعني.
7: نعم. السيد المدير العام شرف الدين آدم مرخص.
11: نعم.
7: كلمة أخيرة.
11: كلمة أخيرة ممكن للأبهات الطلاب وممكن الطلاب والناس العصة حاليا الشمير.
7: نعم.
11: النظام حصة حاليا خلصنا في الإجازة وعندنا برنامج فاكانس ميتي إجازة مهنة حصة حاليا ممكن من شهر 7 يوم 10 نبدو إن شاء الله زي ما قبل كبير كلمنا ده إن شاء الله الأسرة ممكن يقدر الشباب يجيبهم في المراكز ممكن نقدر ندربهم في المهنة المختلفة ده اليوم ما ممكن يروز ولو كن زول ما قاري كلها عندنا مهنة وايد لزول ما قاري كل بقدر ده يتعلم ويقدر يساعده.
7: شكرا جزيلا المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. أيضا نشكر السيد حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، ونشكر السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، وأيضا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، وأيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وإلى السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وكهربائي. نشكركم شكرا جزيلا على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتكم في هذا البرنامج، برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا فوقه موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. نشكركم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. كما ذكرنا موضوعنا مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم محمد اللاو ومحمود قصرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.